0: لايتي سي
1: لاه ما ابو حسين لسه ياخذ معه كارت الفيزا وما كانوش ياخذوا منا فود ستامب. وانت وين رحتي؟
0: رحنا شقينا ابو يوسف انا وبولياس فوتوه على الامرجنسي.
1: امر شو؟
0: لك امرجنسي بالمستشفى.
1: ايه وشو طلع بو؟
0: قال ملتهبي معه الزايده الدوديه ولازم يشيلها.
1: وشو هي هيدي الزايده الدوديه؟
0: ولك دندولة لحم مكعب البطن ما إلها منفعة بشلوها.
1: والله
0: إيه؟
1: إيه أنا بدي أقول له لأبو حسين يشيل تابه على كين قبل ما تلتهب. شو بده فيها ملهيش نفع. إيه؟
0: ليكي وحلى والتهبي بتعمل له مشكلة. هيدا أبو يوسف جابوا له الأمبولانس امبارح.
1: عن جد؟
0: إيه ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي آر.
1: عملوا له شو؟
0: سي بي آر. سي بي آر
1: شو السي بي آر؟
0: ولي سي بي آر هيدا سي بي آر لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي آر
1: ها؟
0: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعمله و...
1: آه سي بي آر
0: شو؟
1: قصدي كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
0: شو هي هي شو هي؟
1: كارديو بلمناري ريسوسيتيشن.
0: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف سعتيها من ايه جبتيها هاي الكارديو ريسوسيتيشن؟
1: شو مستهونتني انا؟
0: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي اي ازو هي ار يا ام الريسوسيتيشن انت.
1: الك هولي هولي تعلمتن اني من مدرسة الانجليزي.
0: مدرسة الانجليزي؟
1: ايه.
0: لك بعدك لهلا عم تتعلمي بباني تيتشز ذا اي بي سي. مدرسة الانجليزي؟
1: طيب هودي تعلمته من التلفزيون. لكن تستهونيش اني تستهونيش ابد.
0: ايه.
1: اني لمعلوماتي لو بحسين مخليني كنت هلا عم بشتغل اني بالعراق مترجمة.
0: مترجمة لمين؟
1: مترجمة انجليزي للجيش الامريكاني.
0: للجيش الامريكاني؟
1: ايه.
0: هيك خبط لزق للجيش الامريكاني؟
1: ايه لك ايه.
0: ولك انت بديق التليفون بتردي عليه اذا حدا عم يحكي بالانجليزي بتسكره بوجهه.
1: لك لك لك هالخبريات منين سمعت هالخبريات؟
0: ايه.
1: هادي انا يعني بزماني بعملها.
0: ايه.
1: هي ابو حسين مطلع علي هودي خبريات وقصص.
0: اخ يا انت يا ترانسليتيشن. ايه. لايكي بدالك بدك تعملي مترجمه ليلك بترجموا الجيش الامريكاني بالانجليزي.
1: الجيش الامريكاني؟
0: ايه.
1: وبدها ترجميه الجيش الامريكاني ذا سولجرز اوف امريكا.
0: يعطيك الف عافيه.
1: إيه؟
0: طب وزاره الداخليه؟
1: وزاره الداخليه؟
0: ايه.
1: ذا منستري اوف انسايد.
0: وزاره الخارجيه؟
1: ذا منستري اوف اوتسايد.
0: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك مقشطري. طب وزاره الدفاع؟
1: وزاره الدفاع ذا منستري اوف بوم بوم.
0: ماستري اوف بوم بوم.
1: ايه ما هي قد ما فيها مدافع. وزارة الدفاع وزارة المدافع بوم بوم.
0: ايك انت حرام حرام تضيعي مواهبك بالعراق. لازم يوصفوك دغري بوزارة المدافع.
1: ايك دخلك انت دخلك. المهم تتمسخر انت وتمرق.
0: ايه دخلك.
1: ايه بدل ما انت تشجعيني وتساعديني يعني.
0: ايك الله يساعدني انا بدي مين يساعدني.
1: ايه شو عم تعمل تنقي عدس؟
0: ايه عم فكر اعمل مشدرة.
1: من امبارح اكلت شوربة عدس.
0: لا امبارح عملنا فاصوليا ورز شوربة العدس. قلت ما بتكفي لوحدها عملت حدا فاصوليا ورز.
1: إيه؟ ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا.
0: لا عملت فول مدمس وكنت عاملي كمان مقلوبة حمص وفول وباذنجان.
1: ايه يخزي العين عنك. اسم الله حمص وفول وفاصوليا وعدس. تعرف يا ملياس؟
0: ايه
1: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزاره المدافع. اي وزاره مدافع وكاله الطاقه الذريه والغازات السامه. وانا اقول لك بولياس بيضل هيك على طول مطشطش وماشي مثل محششين على وزاره المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
0: اخليك ما تقل دمك صايره. خلص عم فكر ما اعمل مجدره. يمكن اطلب بيتزا اليوم.
1: ولي يقطعكم انتو المسيحيين. كيف بتاكلوا هالبيتزا؟ ما فيها هيم والهيم خنزير.
0: ولي بلا هيم بلا ميم ما كله أكل.
1: ايه معلوم كله أكل.
0: ليش انت شو طبخت اليوم؟
1: نحنا مرقنا حسان بالرجع على المكدونال أكلنا همبربر.
0: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
1: ايه الهمبربر مش هيم. همبربر بف والبف بقر.
0: ايه مزبوط.
1: اخ
0: شو عم تغسلي؟
1: ايه عم بغسل شو ويل بحسين؟
0: يوم رد على التليفون ردي.
1: ألو. No English.
0: يا مس ريسيتيشن ردي ردي على التليفون.
1: مش فاضي هلا مش مين عم يحكي بالانجليزي او يترك
0: انه عم تغزله هالشرويل لمين لبحسان؟
1: ايه مثل العادي شرويل بحسان.
0: ايه بيلبق له بحسان. ايه وي ما تعبي لك ولك حطي بهالغساله وتعكي دعكتين وخلص.
1: ايه ما لقيتش الا شرويل بحسان. بيلبق مدلل هالشرويل بيقبلنيش الا غسله هيك عقيدي. شوف شو صار فيي مرة الماضي انا عم غسل هالشرويل.
0: شو صار؟
1: خبرتك؟
0: لا ما خبرتني.
1: اني حطيت هالشرويل بالطشت وبلشت ادعكه.
0: ايه
1: ولا شي صار يبلع الدنديتي. قلت اني يا مشحرة بحسان شيلح كل شي بهالشرويل واني ادعك وهو يبلعت واني ادعك وهو يبلعت. قلت اني يلا لنستغل الفرصة إلنا زمان نشتعكين هالدعكة وكبران السايب عن قبل كبران. يا ستنا بلا طول تسيري امت اخر شيء انا اللي اشيله لابو حسان هلا بتش بالمي وشي اني رفعت هالشرويل ولا شيء اسود بنط بين جري اني شفته كنت غبت عن وعي. جردون هالكبر هالكبر
0: جردون بالشرويل
1: بالشرويل
0: شرويل بحسان.
1: ايش الشرويل يعني لك ايه؟
0: يلا الله سطر منيح المكان لابس بحسان الشرويل والجردون فيه.
1: الله ستر. إيه الله ستر اخ.
0: ليش مين بعد بيلبس شراويل بهالايام؟ هن بلبنان شلحوا الشراويل.
1: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجيت على الشراويل. ايه وبعدين بيقول لي هذا من التراث.
0: ولك يضرب هالراس بهالتراث. ضلوا ليحق بولياس لشري اربع شراويل. هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشرويل ولبيدي يعني.
1: ولك شو بعرفني انا بدي اغير له عقليته انا بعد كل هالسنين. إيه. هو بيحب بيلبسه على المناسبات. إيه؟ مرة الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشرويل ورايحين على العرس انقطعت فينا السيارة. نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان فات على بيت. ولا رجع بحسان وحمل شو بإيده شوكولاتة وكاندي.
0: شوكولاتة؟
1: فتحت له صاحبة البيت وكانت ليلتها هالوين قال فكرته عم بيضب تريك انت ريت.
0: ردي على هالتليفون.
1: ألو. لك هول ساكن هول ساكن. حسان نتهير. وبحسان نتهاير واني نت انجلش نت انجلش جود. ايه ها هول سكند. ولك شوفي شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك.
0: ما هي مترجمه انت يا رايحه على العراق.
1: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي.
0: الو هلو امي الياس سبيكن نيبر ام حسين. يس يس يس يس يس نو نو يس وي يس ولي مين مين ولي هيدا ابو حسين. خيري خيري خيري ابو حسين على التليفون.
1: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي؟ وينك هل بالقهوه؟ ريت تسيب هالقهوه ان شاء الله. ايه لا بديش شي. جبت خبز معك اليوم؟ ايه خلص لا بديش شي. ايه مع السليم.
0: ايه مع اسألي اسألي بولي اسمعه.
1: بولي اسمعك. ايه بيلبق له قال معه بس رايح عند الجيرفرند. ايه الله يخلي له. ايه ره تع تع
0: قصروا في الصحاني هيك التيني.
1: قلوا لبولي اس يمرق على محل الخضرة يجيب له شوية فجل وملفوف لمزات المدافع هون. ايه مع السليمة ملجاز.
0: ايه
1: قال شو بيعمل بحسان قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بولييس وشو بيعمل بولييس قبل الظهر مع بحسان وبعد الظهر داير. إيه هلا جاز.
2: Hi, how are you? Are you Arab?
0: No, Espanol.
2: Espanol.
0: Yes, and I'm Senora Emilies.
1: إيه وأنا السنيورة إميلي أم حسان.
2: Are you serious?
0: Syrian? No, Lebanese. Lebanese.
2: Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN, and I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
0: Not good. How's your Arabic?
2: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
1: شو عم بيترغل هيدا دخلان؟
0: ولك هيدا انا من هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا.
1: يا مشحره بهالمنظر.
0: يا هيك ايه بهالمنظر.
1: يا مشحره انا يا مشحره
0: ولي تعال.
2: Ladies, ladies, please don't worry. Ladies. Ladies, please, don't worry. No, it's not that serious. We just want the natural look. I just have a few questions to ask you.
0: Yes.
2: Okay, well, my first question is, what is it that you like about America?
1: Freedom. America is the land of freedom.
2: Okay. And what is it that you don't like about America?
1: Freedom. It is too much freedom.
2: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
0: What?
2: Just a second. May I ask what that is?
1: That's a sherweed.
2: That's a what?
1: Sherweed.
0: That's a pants for men.
2: That's a pair of pants?
0: Yes.
1: Yeah, that's for my husband.
2: That's a huge pair of pants.
1: Yeah, that's a special pants for special people.
2: What do you mean special people? What's so special about your husband?
1: My husband, my husband, special person. كان عضو بمجلس البلدة كان عضو بحزب الاتحاد عضو بمجلس العائلة
3: شو عضو بالإنجليزي؟
0: عضو أورجن
1: إيه كان هازبن أورجن مهم كتير very important يعني هو has a special organ إيه that's why يعني بيلبس الشروال لبس الخواجيت إيه
2: special organ؟
1: إيه
2: are you talking about his reproductive organ؟
1: ها؟ ايه productive كتير كان بالمجتمع بحسان yes that's why عنده هاي الشروال بعدين عنده اثنين he has two ايه he has two
2: reproductive organs that's unbelievable
1: لا believable معني I'm his wife who I know
2: are you sure
1: he has two one black and one brown
2: now just one second I've heard of the different shapes and sizes But colors? What's the difference?
1: Black for home use. Brown for out.
2: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
1: لك لاش عم يفهم علينا ها. Black here when used at home. Brown when go out, special occasion, have fun.
0: Yes, yes.
1: Brown.
0: When he visit me, for example.
1: Yeah, brown. Brown.
2: And which do you like better?
1: Yeah, I like the brown and a better. Yeah. A black one, tire old, well, no good, use a lot. Brown, didn't use a lot, will look nice on him.
2: Man,
1: yes, yes.
2: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
1: Having two? Like her husband has three.
2: Is that right?
0: No, he has four.
1: Eh?
0: And one still brand new, never used before.
2: Eh? Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
1: Fit what?
2: You know.
1: Know what?
2: The things.
1: What things?
2: You Middle Easterners, you know what I'm talking about. Your husband has two, her husband has four, three used, one new. Come on.
1: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
0: ولك عدلني فهميني هداك الفكر وتعالي اقول لك شو
1: يا مشحرة ولك بحسين باثنين يا حاصرتي بناي يا مشحرة يا دلي لك I wish.
2: Your husband doesn't have two?
1: Like not even half one.
2: How about you?
0: Me? Yeah. I wish.
1: Like, We live like a brother and sister.
4: يا شبكة شبكة شبكة صار كل مرة بتطلع طالع ها شبكة ما في علم هون.
0: عم طريسة
4: ما في هون.
1: جيتوا الله جيبك.
4: شوفين ما في هون شوفي صوتكم.
1: تعال فرجي للأخ اللي هستو.
4: فرجي للزلمة
0: إيه.
1: انت مستعجله بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه غض النظر انت
4: لا تبقى تطولي بالك يا بنت تطولي بالك
1: يا حسين قصص امك وخب خب خبرياتها بيتبورخوا ايه هيدا الكتاب رح يخبط ايه
4: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب مغامرات ام حسين بامريكا
1: لا لا لا لا, لا. رح سمي رح سمي الله بدعبل وبزيد
4: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها انا ومش عارف فيهم
1: نحن واهلك قلنا عشرين سنة جيران
4: مزبوط
1: لا لا لا لا لا لا لا ما قالوا لحدنا إيه انت كنت بعدك بزمزمزمزمزمبابوي
4: انا كنت بسياح للعالم
1: هلا المهم بتشرب لك شي فنجان قهوة
4: ايه معلوم
1: ايه تكرم عينك
4: هيت قبل ما تروح عطيني هالبلاف لاقرا قصة من قصص امي
1: ايه اذا بدك تقرا خود اقرا هي بزبز بالزمان بيك غاب عن الوعي وامك اخذته على المستشفى وصارت تخبز بالحكي شروي غروي
5: I am not understanding
1: لك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor morning second day no flavor flavor no flavor
5: flavor no
1: ولك لحراته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي
5: Again I'm not understanding you ma'am
1: لك you know what's ميزان الحرارة كيف بيقولوا ميزان الحرارة بالميزان بالانجليزي balance you know what's balance or flavor
5: balance of flavor
1: ايه hey, something you stick in your ass
5: excuse me What about my ass?
1: Yeah, ما فيش يعني ما فرجي ما بيها شيء يعني عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor. You stick here. You read the flavor.
5: Oh, you're talking about the thermometer.
1: إيه هذا اللي بيعمله للفليفر.
5: Oh, his fever.
1: إيه his fever.
5: You're talking about his temperature.
1: إيه شو صرتي تفهمي علي وفهم عليك مبين هلا.
5: So your husband has been having pyrexia. Now, is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
5: What's his date of birth?
1: ولك وينكم؟
4: شو صار؟
1: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا منكم بعد حدا اللي
4: شو فيخ؟ شو صار؟
1: ولك غاب عن الوعي بحسين.
4: بحسين؟
1: لحالي بالبيت.
4: إيه؟
1: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييته وحسين مش قادر أطلقط فيه وأنتم إيه؟ مش بالبيت.
4: إيه؟
1: اتصلت بالأمبيلانس وجابوه لهون.
4: إيه؟ وعي شي؟ قال لك شي؟ حكى شي؟
1: إيه وعي. إيه؟ قال لي أنبوة بدي ماما.
4: وجبتي له الماما؟
1: تجيكي موجي حي عوجي انت نعم بدي اجيب له الماما ها وحسين على الحرارة صاير عم بهلوي
5: Stay with me ma'am What's his date of birth
1: شو قال
4: عم تسأل متى خلقان
1: بحسين خلقان قبل المسيح بخمسة ايام He was born five days before Jesus Christ
5: What
4: وليك هلا وقت مسحيك
1: ولك منيش عم بمزح
4: شو
1: انتو امتى بتعيدوا الكريسماس
4: بخمسة وعشرين ديسمبر
1: ايه بحسن خلقان بعشرين ديسمبر خمسة ايام قبل المسيح
4: واي سنة
1: اي سنة
4: ايه
1: اني عارفي خلقان بسفينة نوح بحسن اني عارفي اني كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت اني 15 كان هو 30 هلا اني 30 وهو 60
4: وقديش صار لك مجوزي
1: قديش
4: قديش صار لك مجوزي
1: قلنا شي 30 سنة مجوزين
4: وكيف لك 30 سنة مجوزي وعمرك 30 ولك يضرب اللي علمك حسين شو انه حمار
1: ولك يضرب هلا انت واسئلتك انا فاضي هلا قداش عمره بحسين شو بعرفني listen he born December 20 وهي is age 55 years old
5: okay and he's been having fever for 3 days
1: ايه ما اني my husband he always have a problem مع بنات دينا his daughters of ears
5: What?
1: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
4: بيقولوا ears daughters.
1: إيه. His ears daughter.
5: What?
6: واللي كيف بيقول البنات الدنان بالانجليزي؟
4: واللي شو فكري معي انا دكتوره طب؟ شو ما بدك كيف بيقولوها؟
6: مش بوليس شيلوا لي اياهم من كم سنه؟
4: هي مزبوط شيلوا
6: لي اياهم لك بي ار 2 وراوند و اف ذي كم داون مان كانت هاف تشيلدرن. مش هيك بيقولوا اذا بنات الدنان سقطوا هنيك محل بيعدش الزلمه يجيبوا ليه؟
4: مزبوط مزبوط. وهي بعتقد بتبلش بالتي بالتي
6: ايه ستارت بالتي
4: تي يس.
6: ولكي الى بوليس بلكي بيعرف.
5: اوه يو ار توكينج اباوت هيز تيستيكلز.
4: تيستيكلز يس يس يس تيستيكلز تيستيكلز
6: يس يس يس يس اباوت هيز تيستيكلز.
5: واتس رونج وذ ذم؟
6: ذي ار بيج.
5: اوه ماي جاد
6: اكسترا لارج فيري فيري بيج.
5: اوه ماي جاد
6: يا حرام ذي ار محمرين وملتهبين وكبرانين رد هات وبيج.
5: Oh my God.
6: They are squeezing on each other.
5: Oh, did you check them out?
6: They look scary. You see this piece of meat that comes in between them? شو اسمها هذه دندوت اللحم بقفلك الحلق هيك بتيجي بين بنات دينان؟
4: وين شو بعرفني دندوت اللحم هي شو اسمها كمان انت
6: دينان؟ You know what I'm talking about this piece of meat in between?
5: Yes, yes, yeah.
6: Gun, you can't see anymore. They are shocking it. وهو already his piece is so small. يعني you need a microscope هلا to see.
5: I'd like to see such a thing.
6: Yee, go see. You wanna see something never seen before.
4: هل قد ملتهبين؟
6: إيه يا حرام كتير كتير ملتهبين.
5: Did you give him any medication?
6: I give him ice. يعني إذا مص ice بخف الالتهاب.
5: You put ice on them?
6: إيه بس my husband don't like ice, so I give him popsicle.
5: Popsicle?
6: Popsicle tastes better.
5: Did it help?
6: Not really. So I tried another way. أني قلت أني ما إلك يا أم حسان إلا ترجع للطب العربي.
4: إيه طب العربي.
6: ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا كان ينزل ونادينا تجيب لنا زيت زيتون تسخنهم شوي وتحط هالولد قدامه وتحط زيت زيتون هيك على زرعين وتصير تفرك له ياهن وترفعهم وتفركهم وترفعهم. إيه.
4: إيه أنا هيك كانوا يعملوا لبولياس كمان كنت أعمل له نفس الشيء لما يزرع بالإنجليزي.
6: عن جد.
5: Stay with me. إيه إيه English please.
6: English. So I'm telling you, I tried another way okay. with him. I brought olive oil warm. I sit behind husband. I put olive oil on them, and I start rubbing. Rubbing, ومساج. مساج ولفت. مساج ولفت. Massage or lift?
5: Did it help?
6: Not really. And I was very gentle with him. أصبي يا مساعدونيش. So I called my neighbor, Im Habib. Im Habib, عليها كف كف الزلم يعني. She is 7 years old, and she did it in best for him. So Im Habib عملته. أنا my husband always have a problem with هيك هودي. So when we were in Lebanon, can every time they get big, he used to go to Mjabbar Arabi, Sayyidin Inti. Oh, this guy used to give him the best massage. Oh, lift.
5: You were okay with that?
6: Yeah, man, I hate to see my husband in pain.
4: إيه لك يلا اسمع مني وخلي يشيلهم ويخلص منهم.
6: Do you think we should cut them for him, take them out?
5: Castration, are you serious?
6: Why not? Her husband took them out, oh, he is okay. Yeah,
4: hey, hey,
5: your
4: hey.
5: Husband's castrated?
4: Yes, yes. That's
6: true castration. He means castor, يعني.
4: Hey, hey, يمكن, يمكن.
6: Castor, الجلو, مهلبية, رز, بحليب, بوزة, كله ما نفع معه.
4: What is castration?
5: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
4: إيه قال هي هيدي العملية بنات الدنان بس شيلوه هون هيك بسموه
6: castration. I want my husband castrated.
4: Yes.
5: But ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
6: إيه بس ما أنا my husband don't like operation. So we're not gonna tell him.
5: Involuntary castration is illegal. What do you think we are here?
6: شو حالك كيف استشرست علينا ولي تولي بالك علينا. Any all I want the doctor to take off his testicle.
5: Take off what?
6: His testicle.
5: Your husband's testicles are up there?
6: No, not here. Hey.
5: Your husband's testicles are in his mouth?
6: Yeah.
5: Are you sure?
6: Look, ma'am, I'm sure.
5: Do you want me to go call the Guinness World Book of Records?
6: Huh? What?
5: What you are saying is unbelievable.
6: It's unbelievable. His testicles are 3 times the size of my testicle.
5: You have testicles too?
6: Yeah, but they are not as big as his, young.
5: Oh my God, am I dreaming or what?
6: Likey, open your mouth. Let me see your testicle in there.
5: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
6: Huh? What?
5: Are you talking about his tonsils?
4: Yes, yes, tonsils, tonsils, not testicles. Yee, yee, yee, tonsils.
5: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
4: No, not testicles. خلبطنا خلبطنا بالكلمة خلص خلص خلص خلص.
1: غلطت بالكلمة. إيه
4: إيه إيه غلطنا.
5: إيه. Ma'am, those are your tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
6: Somewhere where? Here?
5: Down.
6: Here?
5: Down.
6: How many بتحالوا here?
5: Keep going.
6: How many?
5: Furthermore.
6: الله لا يوفقك بجاه النبي. انت واللي علمك الانجليزي وعم نقنع المره بدنا نقص له اياهم. لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعدهم سالمين وما بيشكوا من شيء. الله لا يوفقك بجاه النبي على يقص له اجراء. الله لا يوفقك يا مشعل.
7: يعني الحمد لله اللي ما قصوا له اجري لبي وعطروا.
8: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا. ليش هني اجري اللي كانوا بدهم يقصوهم؟
7: شو لكان؟
8: لا كانوا بدهم يقصوا له الزايده.
7: الزايده؟ بس زايده بي شايله من زمان.
8: عن جد؟
7: ايه
8: بركي رجعت طلعت له. بتكون امك داويته كمان بالزمان. بيك بلع تحت تحت حبيبي. ايه
7: شو؟ ايه شو هالحكي؟ وصار له شيء؟
8: ايه حلو صوته يا حسين. ايه والله حلو
7: صوته.
8: ايه صار بده يعمل مطرب كمان.
7: صحيح.
8: ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما ببلع التحميلي.
7: ايه
8: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه.
7: ايه
8: بتشرب لك شي فنجان قهوه.
7: ايه بنشرب.
8: يلا
7: ايه
8: يلا ليني.
7: ايه
8: يلا ليني.
7: ايه العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله؟ هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع. ايه انا بعرفها لامي. ايه هي بتعمل حركات هيك. انا بعرفها كثير منيح منيح.
5: بي
8: هابي.
5: نو نو بوليس. بي بي
4: وليك يا بوليس يا بوليس. هابي قول هابي.
8: هابي
4: وليك هاب. انا انا انا شو اسمي؟
8: ام ام ام مليس.
4: وليك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ. انا انا شو اسمي؟ شو بتنادي لي انت؟
8: طبوش.
4: طبوش طبشوك ان شاء الله. وليك انا على التذكره شو اسمي؟
8: بولين.
4: اه بولين. قول هلا هابي.
8: هابي
4: فين شو لا تعيش. ايه
6: هابي. جود مورنينج تيتشر.
5: هاو ماني تايمز شود اي تيل يو تيتشر تيتشر يا ام حسين.
6: جود مورنينج تيتشر. يلا
5: جود مورنينج يا ام حسين.
6: فوت فوت اقعد اقعد اقعد. ها Good morning, كلكم على بعض. Good morning. اقعد اقعد هنيك تقعد وراها.
5: Why are you late?
6: نعم.
5: Why are you late?
6: ايه شو بدي خبرك يا تيتشر؟
5: Why English, please.
6: English. تكرم عيني. بحسين sick. 3 days no bathroom. Block, block. هلا هو no bathroom here. عم تعمل له هدك هي. قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس. قام هو قد ما معمي على قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره.
5: مزبوط يا ابو حسين.
4: مزبوط يا تيشكا.
5: وانت يا ام حسين معقول بتعطي له اياه كيف ما كان؟ لازم كان يشوف الحكيم.
6: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخذه عند الحكيم. أنا بعرف كيف طببه. من جمعتين كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني أني نيم. امتى بهالليل أعطيته ملقتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل.
5: ببتو بزمول؟ هذا دواء مش للسعلة. هذا دواء بيمشي المعده.
6: ايه بعرف مشيت معدته ما عاد استرجع يسعل كل الليل. ما أنا بعرف كيف طببه.
5: Please have a seat. يلا بنكمل.
6: ايه يلا. ايه good morning.
5: Good morning.
6: ها هات كافي أو نت يت أنت؟
0: إيه لا نت يت إيه نت.
6: لك هذا بعده نايم يا حزيت من امبارح بيشتغل على المحطة كل الليل وبيجي بينام هون.
5: Well, let's go back to our subject.
6: Good morning, you new. I is Im Hassan. He is Abu Hassan, my wife.
5: Nice meeting you.
6: Hey, nice meeting you too.
5: Nice, مش مايس.
6: ها؟
5: مايس يعني فيران.
6: مش الفارة يعني ماوس؟
5: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير مايس.
6: مش بتصير ماوسز؟
5: No.
6: كيف أني أبو حسين علمني إنه بتصير ماوسز؟
5: الأستاذ أبو حسين معلمك غلط.
6: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط؟ طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
5: بلا بس بتصير هاوسز.
6: ايه هاوسز. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
5: سباوسز.
6: ايه وليش الماوس بتصيرش ماوسز؟
5: شو بعرفنا انا هيك حتى ويبستر بلاموس.
6: هلا لابستر بيفهم اكثر من ابو حسين؟
5: بليز هو عم بعلمني اياها هاي.
6: اخ.
5: We, the Arabic people, always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain. Brain.
8: Keshav?
5: Yes?
8: What meaning is happy?
5: Happy means glad.
8: What meaning is glad?
5: Glad is happy.
8: And what meaning is happy and glad?
5: Well, in Arabic, happy means سعيد. So happy and brain.
8: T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
5: يس برين يعني عقل.
8: عقل عقل ايه تيشر يعني هبي سعيد برين عقل
5: مزبوط
8: يعني سعيد عقل هلأ بيصير اسمه هبي برين
5: لا you cannot translate names
8: why not why not أنا كان اسمي طعميوس هلأ بعيتوني طعوني
1: أنا يرضى عليك يا أبو يا أبو الياس عاد هلأ عطططط تبعك بفكرك عم تعوص من المدرسة
5: يا أبو الياس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه هيدا ابو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين
1: معلوم فيك تقول لي فادر حسين معلوم مش فادر انت بتقولوها للخوري
8: ايه
1: معلوم فادر ومكتر كمان شو اعلى مرتبه من الخوري عندكم
8: منسنيير
1: ايه مش بس فادر منسنيير واني منسنييره كمان
5: هون بامريكا في بعض الناس بنجبروا يغيروا اساميهم
1: لاش بيجبروا ها لا ان شاء الله جبروا شفتي لك شي واحد امريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه
8: حلوين هدي والامريكان مغيرين اسمائهم مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي
1: مايكل جوردن مايكل بتصير محمود
8: محمود الاردني
1: حلو حلو عجبتني
5: اليزابيث تايلور شو بتصير بالعربي لكن
1: مني ها
5: اليزابيث تايلور
1: اليزابيث تايلور بتصير عجبين الخياطة
5: كونداليسا رايس
1: مني ها؟
5: كونداليسا رايس
1: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس رايس مش معني معناتها رز
5: يس
1: بتصير رز وبتنجين
4: رز وبتنجين رز وبتنجين مين عم بتنجين؟ بتنجين محشي شاخر محشي مالو كيف عاملينك؟
1: بسم الله عنك انت نايمة كل الوقت موعيت إلا على الرز والبتنجين
4: مين عامل رز وبتنجين؟
1: ولك محلا عامل
5: رز وبتنجين كلنا المحشي والبتنجين هلا وخلوهم الإنجليزي
1: أجي عاملي فاصوليا
5: المحشيين فزت البومي اللي علمكم امبارح؟
9: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل
1: لك لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هم وركيت وبدي افسد لك عنه كلهم عم ينقلون عني يا تيشر
5: ولا ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقل عنه
1: انا بدي انقل عنه لك الاخر لك الان بدي انقل عنه انا لا بنقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عني الان بدي انقل عنه
5: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتو لي اياه الجمعه الماضيه
1: ايه شوفي
5: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند
1: ايه كتبني هيري مشي لي هيري
6: ايه كتبني لي مني لي.
5: ابو حسين كتب انه راح عند الحكيم.
6: ايه واني رحت عند الحكيم معه.
5: والحكيم فحصه.
6: واني فحصني.
5: فحص البروستات.
6: واني فحصت البروستات.
5: انت منامتين عندك بروستات ها؟
6: ايه انا عندي انا شيلت يعني مش شيلت البروستات.
5: انت عندك بروستات.
6: ايه عندي بروستات ما عندهاش بروستات. الا يا ابو يا
5: انت
6: تاع التليفون هي التليفون. تليفون تليفون يا عمه.
5: الو
6: الو الو الو الو الو الو هي اني اني انا انا اني اني عم بدور عم بدوي هاني اني اني علي الو اهلين اهلين اهلين لا هاوني بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي. إيه أهلين خبر حلو. هيكي خبرينا هيكي في حبلة. مبروك مبروك مبروك مبروك. ياي خي خي خي خي على القبرية بسطيني والله. حلو حلو حلو. من مين حبلة؟ معرفتوش. راحت على البارك واجت حبلة يعني. ايه
4: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات.
6: اوعى هتروحي لعند ايه الو ايه لايكي اني هلا برجع بحكيك. هلا اني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعب طلق شبك كركركركر زبك الحمام مقطوعه ميته. المعلمي عم تطلع فيي بدها تشرح شوي. هلا اني بس خلص على الفرصه بتصل فيكي باخذ معلومات اكثر. ايه مع السلامه. روح مع السلامه. ان شاء الله عقبالك يا تيشرت. فيفي حبلي.
5: مبروك. مين فيفي؟
6: كلبت انت فيك.
5: عقبالك انت.
6: ها؟
5: عقبالك انت.
6: عقبالي انا. هلا بعد ما هرهر واهترى من قدامه ومن ورا وبطل يعرف الزلمة من المرة. عقبالي قالش حالي لطني عقبالي.
5: بولياس قم سمع للبوم.
6: قم سمع قم. الله يعينك يا بولياس.
10: This is my school. I say
6: This is my school, I say.
7: شو
6: هو؟ ولك ملعون انت التاني خزيت العان. ها شو هو؟ عمل ردك. شو صايبك الطرش على الكتين؟ بدك شي تحميلي لديناك تخمان.
5: وما سمعي انت يا ام حسين.
6: ايه بقى بسمع. شو بينقص؟ يعني حافظتني. This is my school, I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school, I say. لك أنا كنت شاطر كتير بالمدرسة أنا والصغيرة. كانوا بالعربي وبالإنجليزي بالاستظهارات حفلات المدرسة كانوا يجيبوني إلقي. وبعدني لحد هلأ بتعرفي بعدني حافظ أشعار كتير لأبو علاء المعرة وأبو المتنبي وأبو قويس كله حافظة كتير.
5: فيك تسمعينا شي؟
6: سمعك شي؟ أشعار عربي؟
5: نعم.
6: إيه حافظة كتير أنا. شو بدي سمعك لأبو علاء؟ أبو علاء المعرة؟ إيه أنا حافظة كم واحد لأبو علاء. إيه يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغل الإبرة.
5: هلا هي لأبو علاء.
6: هذا مش لأبو علاء. لأم علاء. أبو علاء وقتها ما كانش فاضي. أم علاء كتبت عنه. إيه إيه
5: have a seat.
6: ايه قعد. اخ يا الله
11: انت دخلك شو بكي مش على بعضك اليوم مش عم تحكي شيء
5: شو بكي يا مليار شو بكي
11: مش عم تحكي شيء كل النهار
4: وين شو بدي خبرك شو بدي اقول لك ها هالحياة كلها
5: English please
11: English why you are not on yourself today why
4: شو بدي خبرك ولك حياة كلها هم وغم وكم وما ادري شو
5: English
11: ولك نعم بدنا نجيب لك اياهم الغم والكم والسم والهم والهم بالانجلش لحظة لقيت الهيلي إلي
4: ألو
8: هيلي هيلي هيلي هيلي
5: تكرم
8: عيني
11: ألو
8: إيه
5: يس
4: يس
5: I'm going to ask you a question
4: yes
5: and I want you
4: yes
5: only you to answer it in English
4: English yes
5: if you are here
4: yes
5: and your friend is across the street
11: ايه
5: what do you say what do you say
4: I go across the street and tell him, come here.
8: بقينا نحن وأهلك ندردوا على مدرسة الإنجليز سنتين ثلاثة تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي
7: خبرتني أمي قصصها هي والإنجليزي وقديش تعذبت تعلمت هاي اللغة
8: لا لا لا لاش أمك تعلمت ما كانوا يفوتوا من هون يظهروا من هون
7: ايه مزبوط أمي دهنا غليظ كتير كتير
8: وما كانوا إلا يستعينوا بأم الياس وأم الياس الله يسعدها كلمة بتعرف وعشرة لا
7: مزبوط
8: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعية السوشيال سيرفيس
7: لا شو صار
8: انهار قبل ما خبرك إياها تشرب لك شفنجين قهوة
7: اجرت فيهقني ثلاث مرات يا أبو الياس تشرب قهوة تشرب قهوة تشرب قهوة ايه بنشرب سم الكرات
8: ايه تكرم عينك سم الكرات أحبه بس ايه هلا بقوم بعمل لك اياه
7: قبل ما تروح خبرني شو قصه السوشيال سيرفيس
8: انهار وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي
7: اوكي
8: فقامت ام حسين فهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس فخافوا امك وبيها ان تكون هيدي المره اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايش على الولفير على الفودستاني
7: مزبوط
8: فبقوم بيستعينوا بالفهلوية ام الياس وبفبركوا خطة ليقنعوا هالمرة انه هن ما فيهن يشتغلوا اقرا هون اقرا هيدي هيدي بالطقطة ام الضحك يعني لا
4: ما في شيء من قيمتك تفضلي ويلكم ويلكم
5: ثانك يو So you are Mrs.
4: No, me neighbor them. They no speak English good.
7: على مهل.
4: Me translate them.
7: على مهل. على مهلك شوي مشيشي على
5: هون.
4: يا دبي هي.
7: على مهل.
4: هي
7: خدي. بقى عودة تفتح. مشيشي على الطريق أنا ها.
11: برام فيي.
7: هيك مني هيك مزبوط هيك.
11: عظيم.
7: نه هيك.
11: عظيم. رجع.
7: هيك. عمالك ها. أنا مشيشي. وين بدي أقعد
11: أنا؟
7: وين بدي أقعد هنا.
11: عاد هاوني
5: Oh my God! Is he blind?
11: Huh? What?
5: Can't he see?
11: No, long time no see.
5: Oh. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
11: Society. Hold second. إليلا نحن هاوني منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وطماش هاوني.
4: They no speak English good. They like تمش and تمش.
5: What?
4: تمش أنت ولي هلا كيف بدي أترجم لك إياها تمش أنت؟ They like dumb and dumber.
5: Oh, dumb and dumber. That's a funny movie.
4: الهلا هي بس شفتكن عرفتكن.
11: تطلعش فيها تطلع هيك عمل حالك مش عشان.
5: Well, let me explain a little bit.
11: Hold second. Word.
5: What?
11: Word. إليلا كلمة كلمة لنفهمها مزبوط.
4: Word. Word.
5: Oh, does she want me to go slowly?
4: Yes, please.
5: Okay.
11: Yeah, لكن ما أشترك في فهمتك على الطائر.
5: Okay. I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization is...
11: Stop! Organization.
4: Organization, يعني organization.
11: Good, أنا بشوفها هوني بالأمر. Organization. هذه بتقول... Organization. أها. Organization, جمعية. نظام منظم تنظيم. إيه. همنا. Go.
5: The main purpose...
11: Stop.
4: Verbis.
11: Verbis. No verbis in dictionary. Change word, please.
5: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
11: No, change word, please.
5: Okay, let's see. The main goal...
11: Stop! Goal!
4: ولي شبكي! شبكي! خلي هالمرة تخلص زميتها ولا بترجم لي!
11: إيه أوكي أوكي يلا go!
5: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
11: إيه سؤالك سؤالك!
4: الهولي جمعية بيساعدوا البدون مساعدة.
11: نحن بدنا مساعدة. Yes, yes, need help, need help. Yes.
5: Okay, great. I'm here to see if you'd like to make a donation.
11: Yes, donation.
5: Wonderful. I'm going to fill out this donation form for you. So who's the head of the household?
11: سؤالك؟
4: عم تسأل مين رب البيت؟
11: إلي لهوي يا حسرة.
4: هن.
11: شو منكش عم ترجمي أصبار؟
4: ليش أنا شو قلت؟
11: أنا قلت لك إلي لهو يا حسرة.
4: إيه وأنا شو قلت لها؟
11: اللي قلت له هم بدون يا حسرة.
4: أنا ما بجيب لك حسرة هلا.
11: يدخلك ما لم ترجمي إيه.
5: What's your name, sir?
7: My name is.
11: سكوت أنا بجاوب عنك.
4: وما عم تسألني لإلي.
11: ما أنت أعمى وبتسمعش. His name is Hank Tangad Holiday.
7: ها؟ أقول ليش جبت لي هالاسم هيدي؟
11: ولك مش اسمك أنت هيني شكر الله عيد؟
7: بل.
11: هيني بتصير هانك وشكر الله بتصير تنقاد وعيد بتصير هاليداي
7: وصايره عم ترجمي اسامي كمان
11: ايه وليش لا ليش لا
7: ايه بدي اعرف شو بدك ترجمي لهم اسمك انت يا ست
11: ايه وبدي ترجميه اسمي جميل بتصير بيوتيفول
7: وعائلتك من بيت حميمي
11: ايه بتصير بيوتيفول حميمي
5: اوكي واتس يور ادريس هير
11: ادريس 250 Middlesex Dearborn.
5: Okay. And your phone number?
11: 313 Benihlalan 555 Shahta 2469.
5: Okay. And how old is he?
11: شو قالي؟
4: عم تسأل قديش عمره؟
11: اللي العصم منه صار عمره 60.
7: والقصب التيني؟
11: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60.
7: هيدا بضل شغل لك بالك ها؟
11: أنا عم بحكي عن عقليتك، إذا شو بدك بتعتبره؟
4: He's 60.
5: Wow, he doesn't look his age at all. How old is she?
4: عم تسأل قديش عمرك؟
11: الليلة 30. راجع عيونك على وجهك، 40. حاجتك تطلع وظيفية، أنا شايفت لك الدرايف اللايسنس تبعك، أنت بتيجي 150 باوند أنت. الليلة 40 وبس.
4: She's 40.
5: 40? That's it? She looks older. She looks much older. You know, when they walked in here, I thought she was his mother.
11: شبك شبك. شو اللي عم بيضحك؟ شو معلش؟ شو اللي عم يضحكك؟
4: طيب البس شايفتكم فايتين افتكرتك امه.
11: امه عمك ملعون اللي يعملك خلتك امه قال واللي عاد بيب يجي امه قال عمك ملعون شو عندك شوفي لك قولي له هذا اجى هو وكريستوف كولومبوس بنفس البيخ على هالبلد امه قال عمك ملعون اللي يعمل
7: لك اسكت اسكتي على بدها تحتضني على المره عدي بقى
11: اسكت انت ما دخلتش انا عم بحكي معك
7: مثل ما بدك مامي
11: مامي مستصغر حالك كمان ها
4: بدك تسكتي على ما بتعطينا ولا قرش
5: سكتي
0: they are in love
11: ام وقال
5: well can we keep going
11: hey go go يبعث لك امي
5: let's see I have your name address phone age now I need sex
11: sex sex ايش بدي اقول لك شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك when we get married once every day a year after once every month a year after once every holiday سلنا على عيد وبس
4: ليش انت خليتي عيد لك صرتي على عيد الشجره بدك تحتفلي
11: ايه ولاش لا ها لاش لا
5: Ma'am, can you just say male or female? I'm only asking about his sex.
11: حطي male, male. يلا اللي بيدري بيدري اللي ما who knows knows who don't know بيقول لنتل. يلا حطي male.
5: So, do you have any pets?
11: شو يا أمي ليش؟
0: عندي سهل إذا عندك pets.
11: لك أنا عارف شو ال pets.
0: وإيش بعرف إيش فيها بالأمس تبعي؟
11: ليش عم ليه شيء بهالأمور؟
4: لك هيك أنت وياها تعرفي تعشعشين أنت وياها بهالأمور. بشو بتبلش البيت؟
5: Oh my God! You can see!
11: Yeah! Miracle! Hallelujah! Miracle! Hallelujah! He can see! He can see! يعني بيقولي he can see little bit هو الله يوفقك فضحتنا كي رجال مصر الله يوفقك طلع قدامك مش تطلع هاي هاي يعني بيقولي he can see little bit هو هلأ شوي he can see
5: Alright, whatever. Anyways, so do you have any pets?
11: Pets? What pets?
5: Pets, animals.
11: Animals? I have him.
5: Excuse me?
11: لك شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ He ate like pig. He sleep like bear. We fart like elephant.
5: ma'am, what method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
11: كاش كاش هيدي كلكل قلبنا من غير شي كاش كاش
5: great cash
11: how much انت كريم ونحن بنستاهل
5: I mean is $100 okay with you
11: $100 كل هدي بيجي عم الدولار
4: يلا لينا اول
11: $100 no more
5: $200
11: more ولك شي دفعته انت من جيب بيي more
5: what about $500 $1,000
11: ايه 1000 دولار لك محليهم عال 1000 دولار يس يس 1000 يس يس لك كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا
4: ايه يعني لها شيء 2000 ورقه يلا
11: لك نو 1000 دولار
5: او ماي جاد $2000 يو ار سو جينيروس بليز ساين هير بليز
11: ايه معلوم هون ها
5: يس رايت هير رايت
11: ان شاء الله تعطينا اياهم على الحارك هلا 2000 دولار فرجي
0: انا شو راح يطلع لي منهم هودي
11: انت راح يطلع لك احلى حلوين يا احلى مترجمه خذ انت حدي انت
4: وانا شو راح يطلع لك
11: انت راح ياخذك عند الحكيم يركب لك قطعه جديده لعندك صارت عتيقه ومهريه
4: والله ما بديش انا مبسوط باللي عندي
11: انت مبسوط انا مش مبسوطه فيها مستحليها بتضلك شايلها وحاططها قبيلي على المغسله بالحمام
4: شو هي هاي
11: طعم سنانك الوجبه
4: انا فكرت عندك عم تحكي عن شيتيني
5: So,
11: شي تاني لك لو هداك بيلتقال قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنة وغيرنا
5: Excuse me are you going to pay now?
11: Pay what?
5: Your pledge
11: حين يا مليز
0: what is pledge?
5: Pledge is a donation that she promised to give
0: الهودي اللي انت وعدتيها فيهم
11: وعدتها انا وعدتها بشو مي بروميس يو وات
5: the $2000
11: the $2000 you want to pay me
5: no the $2000 you want to pay me
11: me pay the $2000
5: yes
11: ولك الحقيني يا ملياس مش عم بفهم عليها
0: we're not understanding you
5: okay I'm not understanding you either
0: okay
5: she just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
0: الهاوندي اللي انت وعدتيها فيه انه تدفعيهم للجمعية تبعهم 2000 دولار.
11: شحر انا وعدت ادفع للجمعية. جمعية شو هيدي؟
0: What is your organization?
11: What's your organization?
4: شو organization?
7: شو organization؟
5: The Humane Society where we help abandoned cats and dogs.
4: إيه الهوجة جمعية بيساعدوا القطط والكلاب.
11: يمشي حلب هالآخرة هالآخرة عن اللي بيساعد القطط والكلاب.
7: يلا بكرة أنت بتساعد الكلاب وأنا بساعد القطط.
11: لك شكاك أنت بتأثر في التحامي كمان.
7: أنت بدك مامي.
11: Listen listen yo. Money no money. Our pocket has a hole.
5: What?
11: جايبتنا مقدوحة. Money no money. Our pocket has a hole.
5: But what about our agreement?
11: Yeah, هي الأرجيمنت.
5: Here.
11: هذه الأرجيمنت.
5: Yes.
11: بيجي لها أنا ما تبصوت أرجيمنت. هه. وهه. وهه. وهه. هي الأرجيمنت. وهي الأنظمة تبعي. خدي. كليا من هي.
5: Oh

0: هنا راديو كوكبة.
1: انا خاوتة ولا ايه؟ ولا في الهون؟ انا من الهون؟
2: وانا بعد بدك مني شيء يا خاوتة؟
1: روح يضرب يسد ما يرد الدلتاني. ام الابن من هون؟ الله يلعن ساعة اللي جيتي. انا معك مع السلامة.
3: You're insane. All of you are crazy.
1: لا crazy. عم عليك على ايه؟ عم عليك على المرة. هلا بطل تعطينا ولا قرش على مهلك على ايه؟
4: ولك مش سمع عم تقول لي خاوتة. انا قلقاني خاوتة.
5: هي اكتشفت لحالها ما خاصني.
4: ولك انت بعد ما شفت شيء من خواتي. لك انا هلا بفرجيك شو هو خواتي. ولك يا مسحرة عليك وحساعد يا
6: مسحرة. وكانت ام حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة اخرى. وكانت انجليزيتها شغ شغ شغلات دياتها.
7: شو هيدا عم بولياس؟ وين ما كان منتع بالحكي.
6: خاخ الله يعيني على عمو بلياس. الله يعيني عليه. يعني
2: عمك بلياس عم بيقريك مذكراته كمان؟
6: ايه. شو هيدا؟
2: هيدا شو؟ لا هي شو كاتب كتاب هو كمان؟
6: ايه كتاب ولا بلياس. ايه شو هيدا؟ قصص ألف ليلة؟
2: ولك هي قصص ألف ويلة وويلة.
6: ايه
2: ولي إذا بدي خبر بلياس عن أخبار إما ايه والله ليكتب عشر مجلدات.
6: يعني بصراحة الله يعين أمي على قصص. لا الله يعين بي على قصص امي.
2: بدك قال معك حق. الله يعين امك على قصص بيك. ايش بيك هي؟
6: لا
2: وين هو بوليس هلا؟
6: فيت يعمل لي هالفنجان القهوه.
2: فيت يعمل قهوه. ايه تعال خليني خبرك بالزميلات. قديش امك تعذبت لتعرف شو عملته بيك وما كانت تعرف. ايه وصارت تاخده من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم. وانه لا يعرفوا شو عملته وما كانوا يعرفوا شو عملته.
1: دخلك يا حكيم. دخلك يا حكيم قاصدينك. بحلفك بالله بحلفك بالانبيا يا حكيم تلاقي لي حل مشكلتي.
8: ومن شو بتشكي يا اختي؟
5: هاي مش اختك يا حكيم، هاي مرتي.
8: ايه والسبع تنعام. ومن شو بتشكي يا مرتو؟
1: انا ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم.
8: ايه وعشو هجمي هالهجمه كلها اذا ما بك شيء؟
1: المشكله مش فيي يا حكيم، المشكله بهزبندي.
8: بمين؟
1: هزبندي. هزبندي ابو حسين.
8: وشو مشكلة هزبندك من غير شر؟
1: شو بس علي ابو حسين. علل شو نام لي بلش لك من فوق ولا من تحت؟
8: من مطرح ما بتحبي
1: يا دلي. منام بدي بلش لك. هايدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم. صاير اول شيء عم ينسى كتير وضيق.
8: ومن امتين بلشت هالمشكلة معه؟
1: اي مشكلة؟
8: مشكلة هزبندي.
1: شو بو هزبندي؟
8: ما هلا عم بتقولي انه هزبندك بحسين عم ينسى كتير وعم بضيع.
1: ايه ايه ايه ايه ايه عم ينسى وعم يا مشحر اني ساره مثله كمان. ايه ايه عم ينسى وعم بضيع. ايه
8: ومن امتين بلش ينسى؟
1: مين؟
8: المحروس جوزي.
1: جوزي انا؟
8: لا جوزي انا.
1: الله عقشورك مهضمك يا حكي. سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر؟
1: مش مهضوم هالحكيم يا سويت هارت.
5: معلوم مهضوم بطقطق من الضحك.
8: الله يرضى عليك. قولي لي شو قصتك وما تضيعي لي وقتي يا اختي.
5: هاي مش اختك يا حكيم، هاي مرتي.
8: والسبع تنعام فهمنا.
1: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بو حسين.
8: نعم.
1: صاير بتقتهم ما بهير، بتشوهم ما بيسي، بتسندهم ما بريتيرن.
8: نعم
1: ونعام يا حكيم. حاطط لي آر مع النص البناية برا، خريج الجامعات الأمريكية وكلمتان إنجليزي على بعض مش عم تفهمون علي.
8: لهذا اللي عم تحكيه أنت إنجليزي؟
1: لا إسبانيولي يا خالتي. لك معك ورقة وقلم يا حكيم؟
8: إيه نعم.
1: هدي هدي هون. إيه خذ سجل سجل هالرقم عندك. إيه يا حكيم يرضى عليك. أنا عندي إيه هون سجل هالرقم لإلك. 313 555 3689.
8: ها
1: 555 3689.
8: ولا شو هيدا الرقم؟
1: هذا رقم مدرسة الإنجليزي. روح يا حكيم بلكي بتاخذ لك دور ثاني إنجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالإنجليزي. رحنا عني وبو حسين لهونيك علمونا كتاب الإنجليزي من الجلدي للجلدي.
8: عن جد؟
1: ايه صار بو حسين يترغل يكرج الأبجدية كرج كرش. سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر؟
1: كرر له الأبجدية للحكيم. كرر الأبجدية سمعوا كيف صار.
5: ألف بيب وبي
1: بالإنجليزي يا بالإنجليزي يا سويت هارت.
5: A B C D A F G يم حسين R B J.
8: بلبل بلبل بلبل.
1: شوف شوف ما أحلى لما يتغزل فيي ويحكيني بيوت الغزل والأشعار بالإنجليزي. سويت هارت. سمعوا كيف تتغزل فيي بالإنجليزي. فرشي قداشك شاطر بالإنجليزي.

0: face when I'm dreaming. That's why I always wake up screaming.
1: سلم تمك سلم تمك yeah. فهمتهم ولا فهمك شو علي؟
2: لا أنا فهمتهم بس إن شاء الله تكوني أنت فهمتيهم.
1: معلام عليك هذا أبو حسين كان عم بغني لي بالإنجليزي بحلم بك أني بحلم بك وبأشوي.
0: يلا ليني يلا يلا طلبت اللي بدك إياه
1: ها؟
0: لك طلبت اللي بدك إياه
3: شو بدي أطلب؟
0: لك إلك ساعة عم تحكي مع اللحام وبعدك ما طلبتيش شو طالبين؟ أوزي نحنا كل اللي بدنا إياه شوية لحم لنعمل صحن فراكي
3: يا مشحر أنا ولا شو نحنا بالملحمة؟
0: ها؟
3: نحن بالملحمة
0: كتير بالملحمة ولا احنا عند الحكيم
3: لك انا شو عم جيب لي سيت اللحمة والفراكة ومترشوت
0: لك مين جيب عم جيب سيت اللحمة واللحمة احنا عند الحكيم صحيح صايرة قرفانة
3: ولك يا مشحر يا حكيم رح يخوتني رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم
2: هيدا حسب مظاهر انه عنده نشاف وبده تخطيط للراس
1: ايه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحوصات للراس لك هذا كسكان الراس شوف تفضل
2: ايه بعرف في اراء انا والله بتحب تقري انت كمان
1: لا لا اراء اراء انت هدي هدي
2: المحروس جوزك شو اسمه
1: هاني شكر الله عاد
2: بس هول الصور باسم هانك هوليدي
1: ايه ما هيك اسمه لابو حسين بالانجليزي
2: والله هلا هاني صار هانك
1: ايه معلوم
2: وانت شو صار اسمه اسمك بالامريكاني
1: انا اسمي بيتي
2: هيك خبط لزق حاف
1: ايه حكيم يعني اسمي جميلي جميلي إيه. بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدلي عبتي ايه لا تصير امريكاني على اصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك انت شو اسمك بالامريكاني يا حكيم
2: انا بعدني على العربي ما غيرت
1: لا ما بيصيرش يا حكيم لا لا لا عوايد هوني بدك تغير اسمك ام متقلب بيجي على هالبلاد هوني وبيغيروا اساميهم دغري على الحاري بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسين بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فاهم شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو قام رجع بالطياره على الصين فهلا يا حكيم انا بلاقي لك اسم امريكاني غير شكل غير شكل بكون شو اسمك انت يا حكيم
2: اسعد
1: اسعد اسعد اسعد لك يا حكيم عندك حل من اثنين طريقه من اثنين يا بتترجم الاسم يا بتختصره هوني جوزيف بيقولوا له جو نيكلس بيقولوا له نيك ابراهام بيقولوا له ايب فأسعد بنعملها أس
2: بالله شو
1: أس أهضم وأمريكانية أكتر هي أهضم أسعد ولا أس أس غير شكل شو اسم عائلتك يا حكيم
2: الله يجيبك يا طولة البال بدك تغيري لي عائلتي كمان
1: ايه كيف لك ايه هينا نحن كنا من بيت عيد صرنا من بيت هوليدي سامع بالمطرب جاني هوليدي
2: ايه معلوم سامع فيه
1: ابن عمه لازم طلع لابو حسين فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي شو اسم عائلتك خلصني
2: اسعد فتحي فتحي اسعد فتحي
1: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي منختصرها فات مش مهضومي فات ما قلنا الا الترجمه سويت هاف
0: شو يا شكر شكر
1: شو ترجمه فتحي بالانجليزي
0: شو بيعرفني؟ شو أنا بعرف شو معنات فتحي بالعربي؟
1: فتحي بلكي مشتقة من فتحة بلكي
0: فتحة ضمي كسرة يعني؟
1: لا فتحة بالسقف فتحة بالأرض فتحة بالحار
0: إيه فتحة هول
1: شو ايه؟
0: هول هول
1: خلص يا حكيم
2: ايه نعم
1: خلص يا حكيم حط ايديك واجريك بمي مسقعة
2: نعم
1: لقيت لك اسم بتندق له النوبة
2: تفضل
1: صار اسمك دكتور أسهول
2: والله شو
1: إيه؟
2: وليك أنا كيف فيي كفيكي على هالمعروف قليلي كيف فيي كفيكي على هالمعروف
1: خلص
2: تفضل
1: راعينا بالسعر يا حكيم قديش انت بتدفع على المعاينه؟ 100 دولار شرج 200 على الانشورنس هتنا ولنا 50.
2: هيدا حسب ما ظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
1: ايه من مش عازف الشيء ابدا بالراس.
2: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
1: هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الروية المصارين المعدة الدينا. ما خلانا شيء الا ما صورنا.
2: هيدا شوف، خليني شوف هيدا شو. ها
1: هيدا
2: في شيء ابيض مبروم بالمعدة. هيدا شو
1: هيدا؟ هيدا ربع دولار بلع ابو حسين. تعرف شغلي يا حكيم؟ والله مشغلي اني خوتتني، اني خوتتني بلع ابو حسين الربع دولار بينت بالصوره. زعمين عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكيم.
2: وهلا فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
1: ياي قصة يا الربع دولار. مرة على راس السنة قامت أم الياس راحت خطأت قالب جاتو وحطت ربع بالقالب. قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبين. قعدنا وأكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. تهمنا أم الياس إنه خرفيني ومش حاطة الربع. راحت الأيام، إجت الأيام بعد 4 سنين بين الربع بمئته للأخ. زلط الربع ومش منتبه.
2: ولح تعمل عملية لتسحبيه؟ رح يضل خلي له ياب معته؟
1: هلا كفيها الله، مش بحاجة لمصاري.
2: لك شو هالحكي هيدا؟
1: بس بدنا مصاري أنا بسحب له إياه.
2: يا عمي شو هيدا بده عملية لينسحب؟
1: أي عملية؟ شو بعرفك بالطب أنت يا حكيم؟ أنا بكرة بس بدي إياه للربع. بعطي أبو حسين عريق ملعقة شربة زيت الخروة بينزل الربع سنسيت فراطة.
2: الله يرضى عليك يا ست. خلصيني إلك ساعة بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري وبعدني لهلأ منيش عارف شو علة جوزك بالضبط.
1: سويت هارت.
4: شو يا شكر شكر؟
1: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. بارلي فو فرنسي يا خالتي.
2: وي جي بارل فرنسي كي تو توا.
1: يه يا مشاحة طلع بيحكي فرنسيوي. بدك مين يفهم على الفرنساوي هلا؟
2: ولك اخ ولك يا الله يا انبيا. انت يا ست غير انه جوزك مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وسير بلع مصاري. في شيء عم يغير بعد؟ إيه؟ عم يشكي منه؟
1: ايه في شيء بس شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
2: احكي لا ما تستحي.
1: لا عيب شغله انا يعني بستحي. عيب النسوان يحكوا فيها
2: يا اختي. احكي اسكت يا اخي اسكت. احكي يا مره.
1: لك يا حكيم بصراحة أبو حسين صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام. هو أنا خايفة إنه يكون فلتين معه شي يعني وبس وخلص.
2: هلا إلك ساعتين فحمتي لي إياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي. منشان هيك هيدا الشي طبيعي لزلمي بعمره. أنا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
1: هيديك الشغلة؟
2: ايه.
1: ها ها ها ها إلنا زمان زمان زمان زمان.
2: يعني قديش زمان؟
1: من لما مات عبد الناصر. وقت قال لي أبو حسين عيب يا مرة لازم نحد وحدينا يا حكيم. ايش بدي خبرك يا حكيم؟ ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حديده وبعدني انا حدي عليا يا حكيم.
2: بحسين؟
4: ها؟
2: بحسين عم تسمعني؟
4: لا يا حكيم.
2: كيفك اليوم يا بحسين؟
4: انا منيح، كيفك انت يا حكيم؟
2: انا الحمد لله. قديش لك مجوز يا بحسين؟
4: شي 200 سنة يا حكيم.
2: عم تسمعني هلا يا بحسين؟
4: لا يا حكيم.
2: بحسين؟ وقفنا شوف عليك. شوف كم اصبع انه حامل بايدي.
4: هيدي الايد الرفيعه.
2: ايه
4: منيش اشعه
1: فرجين لشوف. ايه يعني منيش اشعتها منها.
2: مش شايفيني رافع ايدي؟
4: لا مش شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبعين.
1: ايه وانا كمان يا حكايه.
2: بحسين شرف لهون شرف. بدكم تقولوا لي مين هالابن الحليل اللي دلكم علي؟ انت خليكي عندي.
4: شوفي
2: بدك تفهمني شو قصتك انت ومرتك؟ هبلتوني
4: ليك يا حكايه ليك. أنا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين وعقلتي صاغ سلام ما بيني شيء بس اسمع نصيحة هالزلم اللي قدامك لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين اسمع ساعة اللي بدك وإقشاع ساعة اللي بدك وخراف ساعة اللي بدك لك أجيب أينشتاين وقعد يومين حد أم حسين بتهبلو
2: إيه هلأ بتوضحت الأمور هلأ بلشت أفهمك أنا
1: شو يا دكتور آس بيّن معك شيء
2: ها
1: بيّن معك شيء يا حكيم
2: نعم
1: بيّن معك شيء من الفحص
4: لك وين في حتى ما هو شيء في حكيم هوني في حكيم هوني
2: لك هيدا هيدا الحكيم يا سويت هار
4: هيدا حكيم هيدا لك هيدا بيع صحون وطناجر هيدا
2: سامع يا حكيم
4: خلاص بدي انزل معه بالتجارة
2: وين رايح يا حكيم

0: يا مسحر يا مسحر عني يا مسحر ولا هيدا سابح حكيم بيهمل بحسين ويا مسحر كم غلط معنا يا عمي
1: قام
0: انت وياه قام لك يفعل لك هدي
1: لك ما خف مروتك انت التاني
0: لا ما تقامش انت لك يفعل مثل الدجاج البياضة على البيض
1: حطي
0: انت خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بيحتاج بالبيكنيك
0: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يعديلي بهالبيت مبورديل على الايركمبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات
1: ولك ما قلنا كل الشتويه قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شويه بيكنيك
0: داخلك انت مرتي جاي بدك تباكت كيف باكت كي من محل ما بدك انا باكلك بالبيت
1: لايكي شو قولك بنحضر هالاكلات
0: ولك بكير بس ساعه بعد الساعه 10:30 بكير على الاكل بضلوا هيبلك الاكل
1: ولي ما علينا ناكلن هالاكلات ضروري ننطر للساعه 12 يعني
0: داخلك انت لكن
1: ناكلن هلا
0: ولك لاكي كيف قال بما انك صايره مثل بتصهريج البنزين
1: زديش عالبي يا ام حسن زديش عالبي ما في دايت الا ما جربته وما في شيء نفع ما كان يخس وزني
0: ولكن منين بده يخس وزني اذا انت على حبه الاسبرو بتحطي مايونيز
1: لا تنبلع لا تنبلع على شيء بتنبلع بالهين
0: داخلك ما انت بلشتي هذا الدايت قلتي لي من جمعتين هي اللي بيبعثوا لك اكل بالبريد
1: ايه بلشتوا اكل فاهي بلا طعمي بتضطر تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته
0: والله هالقد فاهي
1: وبمرمل لك تمك وبيضل تمك مرمر كل نهار تضطري تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم تمك
0: شيء مثل شو
1: يعني تشيز كيك كنافي بجبن شوكولا رز بحليب مهلبية
0: بوزة يعني
1: بوزة لا بتنصح
0: والعمى هلأ التشيز كيك والكنافي بجبن بتنصحش البوزة بتنصح
1: ولك الكنافي بجبن ما جايبت لأ أنا قطر دايت
0: لا إذا عقطت الدايت معلوم بخس وزنك
1: لا بس أنا نازل وزني
0: ها؟
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص
0: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: باوند ونص
0: وزنتي حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد
0: أيام سهلتي يوم الحمام الله يسهل أمرك أنت
1: لكن بس أنا شفت هم بيرح على التلفزيون هيدي الدايت باتش بدي جيب منها
0: شو الباتش؟
1: باتش بقولك باتش دايت هذي هي الباتش اللي بيلزقوها كيف هذي الباتش تبع الدخان بتلزق اللي بيلزقوها والواحد ما عادش بيدخن هذي مثلها هيك بتلزقها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري بدوب
0: والله بتعرفي ليكون مفعولة وانت معك يا امي الياس لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك
1: دخلك انا ضعيفه يا ام حسن
0: شو
1: ضعيفه
0: ما عندكش مرية بالطول بالبيت تخمان
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفة
0: ارادتك ضعيفة على
1: هي هذيك اليوم سهرانين انا وابو الياس قاعدين نحضر تلفزيون جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفة من هون شقفة من هون طار نص قالب الجاتو
0: يخزل العين
1: فبي سهراني لوحدي فايد ابو الياس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي سيرت قطعة من هون سقفة من هون بلكون من هون نتشي من هون
0: طار القالب
1: كله
0: يا بارك الله يخزي العين
1: أنا قلت شو بدي يعلقنا بالياس إذا عرفوا الياس ما بينعلقش بلسانه
0: مزبوط
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعة 2 وعملت لك قالب جديد
0: خفقتي قالب من أول
1: وثاني
0: طيب بولياس تاني يوم ما اشتلقش انه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع
1: وليلة ما يشتلقش علي نطرت للساعة 4 الصبح لبرد الجاتو وأكلت نصه
0: يخزي العين عنك ماكلي قلبه نص بوقعة واحدة يا بارك الله
1: ايش بدي اعمل ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت
0: تقبري هالدايت مع شيء امي امي حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشرب امي
1: جبت لك عنهم
2: العرقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك
1: لا يا زلمة بركي شربوا منهم النسوين
2: لا ما انا علمته وقلت لها لأم الياس ما هيش هيش هيش اشربوا منه.
3: وعلمت بريق الفخار.
2: ولك ايه علمت البريق وقلت لها لأم الياس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلم العاب.
0: هيدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها.
0: منفس ينفس غازة أنا شو بدي اشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصب لك صب لك
1: ايه صبيلي شوفي ليه صبيلي لا انا هاي كله ما بشربش منه ها هيدي كله سكر انا عاملي ايس تي هيدا ايس تي حطيلي من ايس تي تبع ايه
0: خيتي ايه تشربيش من الكولا انت
1: لا كله سكر هيدا بنص
0: ايه يلا هاني بشرب منفس غازة ينفس غازة اخ يا الله يقطع الشعر وسيعته
1: ارجيلتك حاضرة صار
0: هيتي هالارجيلي
1: هيتي وين جبتي كباية
0: هي هي كباية لك هالكبايات ما اصغارهم لقيته شو كبايات دايت هودي هدي
1: هيتي ما تنسي تحطيلي سكر
0: سكر
1: ايه
0: كم ملعقة سكر
1: حطيلي ملعقتين كبار وين
0: هذه ملعقتين بدك تحطي ايه؟ فيها
1: وين ما جبتيش سكر
0: سكر حدي خدي
1: سكن سكن سكن
0: ايه يعني بصب من هالقنين
1: عشان امش بلا سكر بمر مرتين
0: اخ يقطع الشعب وسيعته ان شاء الله اخ اخ اخ اخ ايه هيتي لشوف الارجيني ولي ليش تعملتن هاكي هالكولا؟
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بيكي؟
0: نفس غازة ولا قاعدة عندكم بالبرات شي 7 أشهر هيدي؟
1: شو عرفني؟ هو بوليس كان عم بيشيل من أنيني يحب أنيني يشيل بأنيني يحب أنيني شو عرفني أنا شو؟ هيك هو بحبها
0: طعمتها غريبة شوي
1: هي غريبة إيه؟ يس يلا
0: بس طيبة بتعرفي بالآخر؟ مثل طعمة الدواء اللي بيشربوا بحسين
1: ليش انت عم تشربي من دواء بحسين
0: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون لي معدته ملبكه بدل ما ياخذ طمز
1: إيه؟
0: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه
1: إيه؟
0: انا من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان إيه
1: ونفعي
0: إيه ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات
1: يا ريحت شي شوي هيك صبي لي صبي بعد شوي
0: خلي خلي صبي انت لحالك
1: انا هيتي
0: صبي
1: هيتي انا بصب لك
0: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
0: بتعرفي بدي ارجع اروح عند الحكيم انا
1: لا شبكي خارج
0: يمكن معي ضغط عم بيصير معي دوخه
1: دوخه
0: هلا بس شربت نقطه من هون ضرمت تهديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي تشويبي
0: ايه انت رحتي عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
0: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
0: ايه
1: وقال لي إيه لازم اعمل فحص دم وبول
0: ايه ورحتي عملتيه هون
1: لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا $200
0: يا مشحره
1: ايه
0: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
0: ولك روحي بكره انا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: ايه
0: بيشارجوك $50-$60 والدمات والبولات من عندهم
1: ايه عجب
0: ايه ايه ايه
1: ايه ايه ايه ايه صحة صحة ولك شو هاتي
0: دخلك انت جايبي هالكبيات هودي لك مش ملاقي اصغر منهم يعني
1: ولك ما فيش غيرهم عندي شو بعمل لك يعني
0: بس يتعود عليهم هادي طيبة طعمته ماش بساها
1: ايه تعرفي شو
0: تعرفي دخت أني بلكي لأن شربنا الأرجيلي على الريق
1: ولك لا على الريق ولا شيء ما أنا متروقة
0: شو نتفتلك شي خروف الصبح
1: علي دخلك نتفتلك أنا صار رأسي يوجعني كمان معك شي حبة أسبرو تناوليني حبة أسبرو
0: ايه معي بالجزدين وين الجزدين
1: ايه قومي جيبي لي حبي الله حبتين حبتين
0: أطيبون يا مسحرة ليش عم تبرم هالأرض فيي بارم أنا يا مسحرة أنا إزاي مش عم يحملوني يعني وين هالجزدين بدك حبة أسبرو
1: حبتين إذا ما حكي
0: أنا كمان بدي حبة أسبرو وجاني راسي كمان
1: هيتي
0: معي هدلين وين رحت؟
1: ولي هيني وراكي.
0: لو أنا قلت وراي.
1: هيني وراكي شبكي.
0: خلي هيدي. حبي هيدي حبي.
1: هيدي مسكي. حبي
0: وخلي لي حبي هيدي حبي.
1: خلاص هلا.
0: إيه.
1: تعرف شو؟
0: هات لجيب لك البري. لا.
1: وريك له بلا البري. بوليس علمه البري. قال له ما حدا يشرب منه. بعد ما بحبش حدا يشرب من بريقه.
0: أنا بخل بوليس أنا.
1: إيه أنا راح أخده مع ليش اسمه؟
0: معلم الكولا ومعلم البري.
1: مع الأيستي. ايه طيب هالايستي
0: يا مسحره ولا شو طعمه هالبريق محشش
1: ولي ما قلتلك ما تشربي منه
0: يا مسحره ليش عم تضرب في هالارض انا معني يا دلي انا
1: ولي لا تكوني جوعانه بقوم بعمل لك لقمه الاكل تسندي طولك فيها
0: شو جايبي معك اكل
1: جايبي معي هوت دوغ
0: شو
1: هوت دوغ
0: شو الهوت دوغ
1: ولو ما بتعرفش الهوت دوغ
0: شو بعرفني كل عمره بحسيني يجيب لي هوت دوغ يعني
1: هوت دوغ سالي بحسين بقول لك شو الهوت دوغ
0: بحسين يا بحسين
4: شو
0: الهوت دوغ يا بحسين
4: هذا شيء مثل الصوصج
0: شو
4: هذا شيء مثل الصوصج
0: وشو الصوصج هي
4: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهوت دوغ
0: شو فهمنا يعني؟
4: لك فسرية أنت خلصين العام
0: هون لك شو خلصيني شو الهدوغ؟
1: وليك هات يعني سخن
0: ودوغ
1: حسن
0: شو الدوغ يعني؟ غنم؟
1: لا لا لا
0: بقر؟
1: لا لا بقر
0: الجيل؟
1: لا لا لا
0: شو تركي؟ وعد كل شيء تركي ها؟
1: لا عو عو عو عو عو
0: شو
1: عو عو
0: لك هلا وعد مسحيتك عم تعويلي قال عو عو شو الدق خلصيني
1: الدق يعني كالب
0: كالب كالب يا مسحره جايبت لي لحم كليب
1: ولك لا لحم كليب ولا شيء هن بيسموها هيك هذه لحم بقر هلا بده اياها وبشوف شو طيب
0: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منه هالقصص كلها
1: ولك هلا بده اياهم وبتشوف شو طيب ايه عبد لك واحد
0: طيب تيرالي رالي رالي رارم يا زارة الوادي ضربت وعادة ما يشبه من ذكراك تيرالي رالي رالي رارم بحياة حصان بتعيديها تيرا ريرا يا جارة يا جارة شو في بعد جارة وليه؟
1: لمين عم تقولي وليه؟
0: هذه المرة الناصحة دي على حدك هون
1: أي مرة ناصحة؟ وليك خلص حاس تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا
0: ينزعجوا يعني شو بدي غني يعني
1: غني لي شي غني بالانجليزي
0: انا بدي غني بالانجليزي
1: ايه غني
0: شو بعرف غني بالانجليزي انا
1: وليك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها
0: اياها
1: هذه الاي لاف يو ايه يلا

0: حلو حلو، بس تعرفي شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لك لا، منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي ولي بتاعي لقل لك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برس ستي خرس عشرة مكرسة حي، يحبك حب غضب الراب يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حب حب.
0: غني لك شي غنيتيني.
1: ماري هذا ليت اللام ليت اللام. شو اللام؟
0: أرقور.
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ماري عند أرقور صغير الأرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب الأرقور تبع ماري؟
0: ولا أغنيكي ليكي بتحبي كاتشب مع الهوت دوغ؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموضة.
0: بحط لك شوية تشيبس؟
1: لا تشيبس يا ملحي بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء، لكن بدي نقيليك أحلى هوت دوغي أكبر واحدة جامبو سايز بدي أعطيك. تفضلي دوقي الهوت دوغ وشوفي شو طيب.
1: هيك يا يا مسحرة.
0: شو بكي؟
1: يا مسحرة علي يا مسحرة.
0: والشو بكي؟
1: تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة.
2: شو بكي شو
1: بكي شو بكي؟ يا سيد لكي لكي مكبر يا مسحرة.
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي علي دلي الربط لساني. يا اللي حطت لي شعبة خبزي كمان يا مسحراني يا دلي يعني عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك
0: إلي.
1: يا دلي على هالشغل يا دلي.
0: هلأ بدي بتشوفي مطيبه
1: هذي. وين رايحين؟ وين رايحين؟
2: رايح على الحميم.
1: وانت وين رايح؟
2: سرحوا.
1: ولو ما اخذين هالبضاعة هايدة
2: تتحمسنا من الشمس بدنا نروح محل ثاني شوي.
1: يا دل
0: هلا بدي ايه بتشوفي شو طيب.
1: هذا منام بدي بلش فيه.
0: طيب طيب كتير. كيف لقيتي؟ طيب؟
3: How do you do ladies؟
1: نعيم طيب. How do you do انت؟ أنا الدودو تبعي مش منيح. الأرض عم تبرم فيي وراسي تألم وبتمي في الشي صغني عم بيكيلي لأول مرة. كيف الدودو تبعك يا مليز؟
0: منيح أنا الدودو تبعي.
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم يسأل شو هيدي.
1: This is an argelation.
0: ولي ده شو هالتطويل كله؟
1: ولي ما هو نبريشة طويلة.
3: Is it a pop bong?
1: Huh? What?
3: Is this for marijuana? Is it a pop bong?
1: What?
3: Is this for pot?
1: شو البات يا مليز؟
0: بات طنجرة.
1: طنجرة. عم عطول السايب مش إشاعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. قال طنجرة ديسة هيدي هيدي طنجرة. يس يس طنجرة يس يس بات بات يس ايه طنجرة.
3: So that's a pot bomb.
1: ايه طنجرة ايه منحط الأكلات من هوني ومنسخنهم من هوني ومنشرقهم من هوني. خد لك بالكوم خير. تعا مص لك شو بيقولوا مص بالانجليزي؟
0: ساكت
1: Suck, suck, da, suck, suck.
3: How long have you been smoking here?
0: For about an hour.
1: For hours.
0: Yeah.
3: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
1: Head a cup. Hey, you want a drink? Don't drink it from it, huh? Oh!
3: It smells like vodka.
1: So,
0: هذه حتى مثل فودكا.
1: لك العمى شو بيك انت؟ هيدي شفتها تنزل او هيدي فودكا على الكولا. اني بهالاخرة بدي اشرب فودكا. قال اني ام حسان. قال لا هيدي مش فودكا هيدي. خذي حطي لي اياها هوني هذيك.
3: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property, therefore you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما اشطر بالانجليزي.
1: شفتي
0: قديش عقلك بدنا لنصير نحكي انجليزي مثله؟
1: اي شيء مليون سنه ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to see hot doggy من hot doggies and milk?
2: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: شو
1: قال بده يينا نروح معه.
0: نروح معه لوين بدنا نروح معه؟
1: شو بعرفني بركي بده يخطفنا.
0: يمسحها لأني سمعت في عصابات عم تخطف الأطفال. روحي لعيط للبوليس. انا روح عيط.
2: Come on ladies.
1: لك ما هو البوليس شبكي.
0: هل دان انت عشان بصلتك محروقة.
2: Why?
0: Why you're on an expert? هل دان.
2: ولي ولي روحي للعيط للرجال. لك
1: ايه تروحيش تركيني لوحدي بروح معك. ايه يلا غني لك شغنية بك بيسمعوكي.
0: ولك وين رجال غني هون غني. I love you.
1: ولي لا لا لا لا غني لك شغنية تانية بك بيسمعونا.
0: ولك وين وين وين لنروح للحاج احملي حالك مش شايفته.
1: ايه ايه ولا شايفته.
0: لنروح عند رجال.
1: ايه ايه تعال نضبط نضبط ونروح نقعد بحد تاني. تعال تعال. ايه
0: ايه يلا هدا انت هيدي هدي هدي
1: انا باخذ هاو
0: هدي الحقنا انت يلا هدي احملها انت هدي خلينا نروح عند رجال.
1: لك عجلي عجلي روح نقعد بحد تاني بالفقيت.
0: يمسح على الارض يمسح على الارض عم تغرم فيا انا يمسح لك حبيبي يا نور العين يا ساكن يا محصان
3: يا محصان يا محصان قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال
4: عن جد.
3: وبدال ما نكون بس مصيبه صرنا باثنين. وبدال تكتل واحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين.
4: وامي ما كانتش عارفه انك مخالط المشروب بالكولا.
3: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينه. يا حرام. ولما لقطن البوليس وشم ريحة المشروب عم فقعها تك التالت كمان.
4: قول امي كل مدي ومدي بتوع بورطة مع البوليس. اشي بالسيارة وشي بالبارك وشي بالمحطة. انا مخبرك قصتهم لما امي وبي اشتغلوا ليلة عندي بالمحطة.
3: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
4: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي.
3: ايه
4: والشغيل التاني كان على الفيكيشن.
3: ايه
4: وانا يا عمي بوليس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدي.
3: ايه
4: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها يعني.
5: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
4: يلا يلا جاي جاي.
5: وانت شو جابرك تبقي هوني كل الليل ها؟
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هوني شو قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقطع.
4: يلا جاي يا بي جاي تعال عبي هالبراد.
5: وينك عرفت كيف بيمشون هودي؟ لك انا هولي مش مشكلتي هولي
1: بس هيدي
5: شارع لهن قبل بمر.
1: ايه
5: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزبائن.
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزبائن مواضيع سياسي واقتصاد.
5: مزبوط
0: كلم كم كلمة good morning وهذا that's it bye bye thank you bye bye.
4: صحيح صحيح. وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين.
5: إيه؟
4: وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن.
0: انا إيه؟ انا بكتب له اياهم.
5: شو بتعرف تكتب بانجليزي؟
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي. شوفي ها
5: اولا
0: how are you هي الف واو.
5: إيه؟
0: الف ري يو يا واو how are you. راها لشوف تعال راها
4: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين. انا بغبل شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نام شوي.
0: ايه
4: هيلي 18 ساعه واقف على سحبي وحده هون.
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني؟
4: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد.
6: Can I two please?
4: Hey, what's up baby?
6: Hey Sam.
4: How you doing sweetie pie?
6: I'm broke. I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
4: Aww, do you need a hug?
6: I need more than a hug, Sam, okay?
4: Where are you heading?
6: I'm going home.
4: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
6: Not tonight, Sam.
4: I can make you feel better.
6: Oh, yeah?
4: You know what I mean?
6: I know what you mean.
4: Okay, well, bye, sunshine.
6: Bye,
4: come
6: Sam.
4: Back tomorrow, I'll be all alone, okay?
0: شفت
4: ايه شفت يا بيي هيك بدك تحكيهم ببساطه.
1: ايه هي
4: ايه يلا لكين أنا بدي روح. إيه؟ بوصلك على البيت؟
0: لا لا أنا يعني بدي أبقى مع بيك هوني بسليه.
4: متأكد؟
0: إيه هلا بنظف لك شوي حوالي. خلص روح روح تقبرني روح.
1: روح روح أنت روح. أنا والله
4: ما كنت مدبر حالنا. ساعة يلا بخاطركم.
0: دبر حالك.
4: انتبهوا ها هوني بالليل بيتروا الحرمية. إيه
0: بدك حط لك هودي على الغراض على الشلفين.
4: أي فرانك.
7: أي سام.
4: إيه؟ إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السليولير. أنا حاطه جنبي.
0: تصبح على خير.
7: Fill up on five please.
0: What?
7: Fill up on five.
1: محسن. عجل دقيله لحسين يقول له في زبون مش عم بفهم عليه.
0: لك طول طول بيلك طول بيلك. انا كتبت هيدا عن حسين اقراها انت بس بدك فيها مع الزبون.
1: اي اي اي واتس اب بيبي
7: سي وات
1: هاو ار يو سويتي باي
7: اي ام جود
1: دو يو نيد ا هاج
7: اكسكيوز مي
1: وير ار يو هيدينج
7: Why are you asking?
0: Like, ma ashtala kif am tahki ma'ak w yahki ma'a.
1: You wanna go? Shu hi hayda?
0: Happy hour.
1: Eh, you wanna go in back for happy hour?
7: Happy hour with you?
1: I can make you feel better.
7: Give me back my card, you old man.
0: Like, ma ashtala kif am tahki
1: ma'ak. Bye bye, sunshine.
7: I'm out of here. What a creep.
1: Come
7: creep.
1: Tomorrow, I'm alone.
0: وعشو عصب دخلك ومنرفز هيدا
1: اي نابر دربي سد ما يرد
0: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا
1: وانت وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها
0: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة هلا بيطلع الدار
7: Amen. Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box
1: محسن
0: ها
1: فهمت شو بدها
0: فهمت 100 وفهمت باكس
1: مش باكس مش باكس يعني صندوق
0: ايه 100 صندوق شو بده هيدا Can I help you sir
7: Ma'am I need a pack of smokes
1: ايه لك هيدا بده دخان هيدا يس يس خليني انا Can I help you
7: Is this a joke Where's the other guy
1: Oh the other guy you know here We work tonight
0: ايه
7: I need a pack of cigarettes
1: What do you want
7: pack of Benson and Hedges Deluxe.
0: Is this one back?
7: Yes.
0: Hey, can you repeat name, please?
7: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
0: Menthol. Can you repeat slowly, please?
7: Pack of Benson and Hedges.
0: Slow actor, you dalak.
7: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 green strip flip top box.
0: يلا يلا سمعت شو بده يا ابو حسين اعطيها
1: اعطيها اكثر. لك انا فهمت عليه. You know what? Sorry, we don't have.
0: Hey, hey,
7: hey. Out?
0: No, going out. We stay here till Sun Hussein come. When Sun Hussein come, نحن بنروح out. Yes.
7: I need some sugar. Where's your candy?
0: Sugar. Sugar aisle 2 next to salt. How Nicky?
7: No, no, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
0: Sure. Is this cigarette come in? We have Marlboro.
7: No, that's a candy.
1: لك شو بك انا حبتي له قلبه للزلمة خلينا انا فيها انا وياه.
0: ولك عم بحكي انا وياه طول بالك لو شفت.
1: لك انت فهماني شيء كوعك من بوعك انت خليه ما كنتش حكيت معه انا.
0: تفضل فل زبون كان بده ثلاث علب مسكوتير
1: لك انا كان بده شوكولاتة ثلاثة مسكوتير مدري شو.
0: شوكولاتة لا كان بدي دخان هيك.
1: لك انت ما كنتش رايح. لايك على الزبون. هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليلة
0: شحر ريحته باصي لهون هيدي
7: اي سام
1: امينو سام
0: اني ام سام سام مش هوني
7: سام
0: ايه
7: What'd you do to your face It's too early for Halloween You know you remind me of a famous Hollywood star
0: هوليوود ستار عن جد ليلي
7: يا
0: تفضلت يا ابو حسين عم بيشبهوني لنجمه هوليوود انا
1: انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايف السكران ومش معروف الله وين حاطه
7: يو نو يو لوك لايك
0: لوك لايك هو
7: يو لوك لايك
0: لوك لايك هو
7: يو لوك لايك اي تي
0: مين
7: إيتي هو
0: مني هاي سامعة فيها هالمسلة
1: لا
7: Hey Sam I need a ride
1: What? What?
7: I need a ride Call me a cab
0: لا she don't have car انتي
7: Well they said don't drink and drive so I quit driving
0: ولك man you're a drunk انتي ولك راش عم تشرب القدي Why you drink this much? Why? Oh. حرام ولي حرام
7: So I can see better.
0: You can see better?
7: Yeah, I can see the person double.
0: Hey, Anjan.
7: Yeah, you see that person over there?
0: One, هذاك قطع الطريق. Which one? Which one?
8: The old one.
0: The one wearing red هناك.
8: No, no, no. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
0: Hey, شفته فرجين. شفته.
8: You can see him?
0: Yeah, شفته.
8: Really? I don't see a damn thing.
0: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when
1: you. شو بك فيك حمع موضوع للزلمة شو بك خليني أنا أشوف شو بده. What do you want, sir? What do you want?
8: Sam, can I use your John?
1: Oh, John, don't work here anymore.
0: Hey, talk to the ابني, talk.
8: No, no, your bathroom.
1: Oh, bathroom, how naked? معقول انت يعني؟
8: What's how naked?
1: Look over there, bathroom over there.
8: Okay.
1: بدك حما عظمة موضوع للزلمة. احنا عم نشتغل الليل. Look, no, sir. No, look at this cooler. Bathroom over there, over there.
0: Okay. يا مشحر علي.
1: الله يعيننا على هالليلة.
0: يا مشحر عزبين اخر الليل.
1: طب ما قلت لك شو عم احسن على البيت انت؟
0: ولك خلص غلطنا وبأهان هلا عمل لي حل.
9: What's up, dude?
1: Hey, what do you want?
9: Hey, you want to buy some watches?
1: No, thank you.
9: $5 for a watch.
1: Yeah. I have too much watches.
0: Do you have watches in Swanee?
9: How about you just give me all your money? Come on, give me the money. Let's go. Put the money in the bag. Put it in the bag. Let's go. Put the money in the bag.
1: You want to put the paper or plastic?
9: Hurry up, let's go. Hurry up, let's go.
0: الله لا يقيمك بجاه النبي
1: الله لا يوفقك بجاه النبي
0: يا سراع يا حرامي
1: يا مجرم اللي قتلت للزلمة قتلت يا قدت لو تلقد
0: يا مشحر أني قتلنيه يا مشحر ولي قلب قلب شو بوز عم يتنفس قلب
1: قلب
0: ولك قلب قلب يا مشحر اتصل بالأمبيلانس اتصل بالبوليس ولك شوف ايش عم يتنفس
1: لا مش عم يتنفس ولك عم يتنفس بس قلبه عم يضيق
0: قلبه عم يضيق ولا خليه يتنفس شوف اذا ولا تنفس
1: بحسان
0: ولا اعطيه نفس اصطناعي يا مشحر خليه يتنفس
8: having a good time
0: ولك انت شو جايبك هلا لها ولا يا مشحر تعال قل لي اذا if you kill someone in this country how many years they send you to jail
8: jail no they give you the electric chair
0: يا مشحر شاشة اتنورت اخرتك يا ام حسان
1: لا تكتب حسان
0: يا
1: حسان
8: ولا تكتب
1: حسان
0: ما بعرف انا
8: يا مشحر maybe they can give me a ride
0: يا مشحر انا يا
8: حسان is he breathing
1: I don't know
8: well did you check his mouth
1: I don't know
8: what do you know
1: I don't know
8: did you maybe it's the cleanest throat
0: يا حسان
8: cleanest throat
1: كان جيب جيبي هيدي اللي بدها تفض تم الكلينر
0: يا مشحر انا خذ يا مسحر
1: شو بدي اعمل على شو بدي اعمل شو بدي اعمل
0: ولا نظف له تمه نظف له تمه هدي يا مسحر ولا هدي انت قال يا حسان
8: ويندكس
0: يا حسان ويندكس كلين ايفريثينج يا تعبرني تعال شوف شو صار هون بالمحطة يا حبيبي
1: خليه عايش
0: ما تقول شو صار في هون زلمة
1: خليه عايش
0: هون بدي يسلحنا
1: يا
0: مشحر انا كنا بواحد وصلنا باثنان يا مشحر
9: والامبلانس والاطفائية وسكروا المحطة كلها يعني لو انا سكرت المحطة لثلاث اربع ساعات كان اوفر لي واحلى لي كمان
3: هيدي الخبرية لازم سجلها عكعكعك تاني
9: وقامت امي عملت حالة تعبانة لما شافت الامبالانس ايه محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الامبالانس 669 دولار
3: لهالدرجة 669 دولار ايه العمى شو هني مخدينا باللموزين
9: انت شفت هيدا زمور الامبالانس لحاله
3: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي
9: ايه هذا لوحده اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا 300 دولار
3: العمل شو؟ ايه يا ابني يا حسين الله لا يحيح وجنا لإله
9: مزبوط
3: ايه بتشرب لك شي فنجان قهوه
9: ولك بلقتني يا ابو الياس بفنجان القهوه قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدك تسالني بتشرب قهوه؟ ايه بنشرب قهوه
3: يا ابني يا حسين ما تعصبش بس أنا كنت عم بسألك إذا بدك تشرب قهوة ولا موقفة.
5: لا مش موقفة.
3: إيه قول هيك من الأول. إيه هلأ تكرم عينك هلأ بشربك أحلى فنجان قهوة. قوم لينا قوم.
5: لوين؟
3: أنا روح لعند بابا حسين نشرب فنجان قهوة. أم حسين قهوتها ما بتتفوت.
5: هلأ بدك تكمل لي قصة هالكتاب والحكايات الكتاب.
3: ما هلأ بكمل لك عطرطر طريق. يلا لينا. طيب أنت يلا. بتعرف شو أحلى خبرية من خبريات أم حسين؟
5: لا شو هي؟
3: لما بيك وأمك وصلوا على المطار.
5: إيه وشو صار؟
3: إيه
5: على مالك أم أحلى هتوعيني.
0: أخ الحمد لله.
5: على مالك أم حسين على مالك بكفي عوني بكفي على مالك.
0: Good morning وطن.
10: Good morning. Welcome to the U.S. Your documents, please.
0: Huh? What?
10: Your documents. Your official papers.
0: Papers. هيدا الجريدة من إيدك بدو إياها.
5: لك شو بدنا بالجريدة شو بيقرا عربي؟
0: لك هيك بلكي بدو يلف فيها شيء هيك.
5: لك شو بدو يلف فيها شو عم يبيع ترمس؟
0: ولك ليش ما تضلك تشارعني وقرد؟ Here's papers here.
10: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
0: آه الباسبورتات. أعطي عقول من الأول تقتلنا نحن والزلمة. هيت أعطيني الباسبورتات هيت. الباسبورتات؟
5: شو مش معي الباسبورتات؟ هيهم معك الباسبورتات.
0: لا هي مش حرة هيهم معك أنا خليتهم معك قلت لك اكتبه عليها.
5: لك شو معي مع كيف معي هيهم معك أنت ما أعطيتك إياهم بعد ما شافون على الأمن العام.
0: ولك أنا أعطيتك إياهم لما شافون على باب الطيارة.
5: ما أعطيتك
0: يا مش حرة ضيع الباسبورتات ولا هلا.
5: إيه يمكن هلهن.
0: يا مش حرة ولك هيت هاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. اسم الله على هالخلق اسم الله. Here's my green card.
5: على اليمين يا ام حسين على اليمين.
0: لا هاني حطيته هون يا مشحرة. وين حطيته ضيعنا
5: الجريكا. قوم دورك عليهم.
0: ولك عود انت على وقتك. شوف لي يا ملكي بعبك انت.
5: لك شو بدهم يعملوا معي؟ سايع بتضلك ضايع.
0: هيا. Here is my green card.
10: Oh, you have a green card.
0: Yes, I am half American. Can't you tell?
10: Sure. You speak English really well.
0: No, يعني not so good. Not bad.
10: Where'd you learn it?
0: Huh?
5: عبالك وين تعلمتيها؟
0: ست حلقك أنا مالي فهمت وشو فكرني غشيمة؟
10: Quiet, please.
0: فضلت عم بيننا نست حلنا أنا وأنت هلا كمان. أخ ولك بتضلك مجرسني وين ما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني. أخ لك excuse me, sir. But he is pain in the ass. The whole trip he gave me headache. أخ والله بكرة لأصير أمريكانية والله لطلقك وشلحك نص اللي معك والله.
5: أنت عذرة يا أم حسين لك ما بقى معي إلا الورطة يا المرحوم.
0: خليلك يا اللي ورطك يا المرحوم. اسم الله بأيام العز ما كان يفز.
10: So you've been in the States before?
0: Yeah, we live here for 3 years.
10: Where?
0: In Michigan.
10: Where in Michigan?
0: In Dearborn. على Ford Road وشيفر. You know where Satira Bakery على Warren بتروح هاك وبعدين بتنزل على شيفر هاك. You go down. بعدين على Ford بتعمل left. في 3 houses. بعدين أم حسان علي رضا. بعدين أم حسان زنوبة. بعدين أم حسان سعيد. بعدين بيتنا نحنا. 3 houses. بعدين بيتنا هاوسنا.
10: How long have you been outside of the country?
0: Huh?
10: How long have you been outside of the country?
0: We left here after his surgery.
10: When was his surgery?
0: Before Ramadan.
10: When was Ramadan?
0: After Shaban.
10: I need a date.
5: بركة بده يطلع معك ديت.
0: You want date from me?
10: Yes.
0: إيه الله عشرك أني عيد الصوم أني ديت بتطلع معه. لك أني بعمل شو تغليت أني مزوجة ومبسوطة بس يا عيد الصوم لا أني بعمل شو الديت مني.
10: I need a date. You left the country.
0: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
10: A date. You left this country.
0: We left the beginning summer after Memorial, the day of Memorial. Eh.
10: What do you have in your luggage?
0: Huh? What do you have where?
10: In your luggage.
0: شو عم بقول هي؟ ولك عم شو بقول لك هي؟ ولكن 12 ساعة على الطيارة نايم. شوف شوف شو بده.
1: شو بعرف شو قالوا لك عن المترجم؟
0: We're not understanding you, sir.
10: Ma'am, I am asking what you brought back in your luggage. Have you brought back any weapons? Have you brought back any gifts? Do you have any alcohol? Did you bring back any food?
0: Food! Food! Yay! جايبين food ليوم الفود. معنا أكل ليوم الأكل. We have كشك هذا للسوب. We have زعتر للمناقيش. إربس هذي. خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل إيدك وراها. وفي معنى أني تم زهر روز واتر هذي للحلو هذي شغل مخدوشة. وفي معنى علبة حلو. وفي معنى كليان صنوبر. وفي معنى تنبك عجمة. وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى أكل.
1: مش خليت في أكل ما جبتيها.
0: إيه شو جبنا. في معنى بزرات. فستو. في معنى شو الفستو بالإنجليزي.
1: فستو إيشن.
0: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت عنا بالطق وتنبق. فستو إيشن يا شكسبير. لك شو الفستو بالانجليزي؟
1: الفستو بعرفها هيدا. بينس.
0: ايه we have a penis.
10: Excuse me, you have what?
0: We have penis.
10: You have a penis in your luggage?
0: Yes, I have penis in my luggage.
10: Ma'am, why do you have a penis in your luggage?
0: It's a gift.
10: A gift?
0: It is for my son.
10: You brought your son a penis as a gift?
0: Yeah, my son loves to eat penis. He likes to eat penis every day.
10: And you brought him one back from the old country?
0: Yeah, لا, but more than one. But do you think one is enough? I brought him big bag. قديش جبنا فستق لأحسان؟
1: كيلو شي 4 كيلو.
0: قديش بيطلع ال 4 كيلو؟
1: شي 10 باوند
0: هيك. I have about 10 pounds of penis.
10: 10 pounds of penis.
0: Yeah, 10 pounds of penis.
10: 10 pounds of penis.
0: Yeah. We all like to eat penis in the family.
10: All of you.
0: Yeah, all of us.
10: Including you.
0: Yeah. مع إنه أنا I'm not supposed to.
10: Please tell me, why not?
0: And penis make me fat. Oh, you know penis, when you start eating, you can't stop.
10: Is that right?
0: But then Ali, my husband don't like me to have the anal بيعملوا ملوحات وضغط. بس أنا I don't do in front of him. But when he go out, أنا بروح بكلي. بأكل كم شهاك وبرمة هيك وما دون يعني.
10: And where do you get all this penis from?
0: From him. Him ببعته على المحل. Store بيروح على ال. You go to the. شو المحمصة بالإنجليزي؟
1: لا. شو بعرفني؟ ما بتجيب لي هالكلمات هؤلاء.
0: You go to the المحمصة ال penis store in Lebanon. Oh, you buy it. So, honey, there is many kind. في فستو بقشر, penis with skin, وفستو بلا قشر, with no skin. في فستو عبيد. شو كيف بيقولوا العبيد بالإنجليزي؟
1: لك شو بك ما بقولوش عبيد هوني, بقولوا African American.
0: وفي African American penis. وفي فستو حلبة, وفي فستو مغبر. Many kind.
10: Very interesting. That's interesting.
0: Have you tried any Lebanese penis before?
10: No.
0: Why not? They are good, delicious. Better than American penis.
10: How do you know that?
0: I tried it both. The wife of my son tried it. She is American. She told me the same.
10: The wife of your son?
0: Yeah, wife of my son.
10: Your son that you brought the penis for?
0: Yeah.
10: His wife knows about him?
0: Know about what?
10: About him and the penis.
0: Yeah, she knows. She have with him coming sometime.
10: Oh, kinky, they share.
0: Yeah, she likes Lebanese penis.
10: Oh, yeah?
0: You know what she told me one day?
10: Tell me, please.
0: She told me, look, Auntie Jamili, I am Auntie Jamili. I tried every kind of American penis, but they are not good as the Lebanese penis. I tried it and it was chocolate, with caramel, with ice cream. I'm not good as Lebanese penis.
10: So your daughter-in-law discovered that the Lebanese penis is better than the American penis.
0: Yeah, and she is right. She's right. You don't want to try any Lebanese penis?
10: No.
0: Like, come on, don't be shy.
10: I'm not shy. It's just not for me.
0: يا عالم بدك تقول لي you never try any penis before.
10: No, what's wrong with that?
0: That is strange. This is the first

0: هنا راديو كوكبة.
1: Anyone with hair?
2: No.
1: يا غريبة. طيب هلا أنت you never try any penis butter before?
2: Penis what?
1: Penis butter.
2: Penis butter.
1: إيه hey, you never try. هلا اللي أنا مش باكل penis butter كمان.
2: Penis butter?
1: إيه hey, penis butter.
2: Do you mean peanut butter?
1: إيه hey, penis butter.
2: Peanut butter.
1: ولك شو عم نحكي أجنبي نحنا؟ إيه peanut butter.
2: You've been talking about peanuts this whole time.
1: Hey, yes, yes. Have you tried it, Ante?
2: Of course I have.
1: شبك قلت لك American men like to eat peanuts. You want to change your mind now and try the Lebanese peanuts?
2: You know what? I think I would.
1: Hey, Allah يرضى عليك. ناولني هالشنطة يا أبو حسين هيك. ناولني إيه أم الله الله ناولني هالشنطة السوداء هذه فيها. Hey, wait and see هلا when you try.
2: I did.
1: هذه الشنطة. ولك أم هيك أنت روح هيك الله إلي هلأ بتدوق هذه كليان هوني هذا كيلو هوني هلأ بتدوق when you try Lebanese peanuts بتعيش تدوق غير وهلأ بتشوف هذا فلت مغبى peanuts with dust هذا مد إيدك وكار
2: You know what man? You're right. Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
1: شفت قلت لك انا اللي بدوق اللبنانيز peanuts بعد شي دوق غيره.
2: Welcome to the US.

يا تفيدة يا تفيدة، أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة، وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك، وتخليني بقلبك حبيني على مهلك.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادة الكتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
11: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
15: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
5: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحن كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت إنه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس، علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
16: أبانا الذي في السماوات،
17: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
18: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
19: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

لم تعد. صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير، نتمنى لكم نهار حلو، ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدها صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرها، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيهات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس لك وين بطل أصحاب

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس، يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumao rádio Kaukaba.
3: Ahora estás escuchando rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de rádio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
4: You are now listening to Radio كوكبة.
0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلاة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

هنا راديو كوكبة.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في وراء مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكدوا راسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست توب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعراس.

0: هنا راديو كوكبة.
1: زاد نهار نهار من عمره الدنيا بتشيل كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها. قال له ولاد الأصل كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها. قال له ولاد الأصل كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطورة الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إن كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدو يعدمون، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها انه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالاول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على ارض كوكبة.
0: جبل كوكبة بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونه بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي المشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني، مين مثلي مودي انا ما شفت من

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد, تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

صدقوني نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في وراق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكدوا راسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست توب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدنيا بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma rádio Kaukaba.
4: You are now listening to radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرب ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،

0: هنا راديو كوكبة.
1: وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. أمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حزن عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه

0: وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك وكرباج تاني عقلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وإنت الركن والأساس. بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحده إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران، مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
4: يا ربنا، انت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: لا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكثر وأكثر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار، قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر، قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكدوا راسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك، بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد، وطلع بوجه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات، بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدنيا بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس، يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
1: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
1: اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
1: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.

0: خلصت، عملوا لك دعايه
1: وهيك صار. الرقابه منعتها من هون، اخذوها الاصحاب من هون، طبعوها بالسر ووزعوها.
0: لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم مشكله دوليه يتقاذفها رؤساء العالم،
1: اما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء.
0: لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش.
1: أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية.
0: لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي.
1: أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم.
0: رسام وشاعر وكمان سياسي.
1: أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لذاتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمة لهاللي عم أعمله اليوم.
0: تاني كتاب النبي؟
1: كتاب النبي
0: إلك زمان بتحكي لي عنه.
1: هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة.
0: ليه كنت أمص فيك سقراط؟
1: شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة.
0: انت عم تكتب نيويورك عزوقك.
1: نيويورك عزوقي يمكن، بس أنا سميتها أورفيليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات.
0: وهل إلي مطرح بمدينتك؟
1: بكل المدن. انت
0: حتى المدن اللي بالخيال؟
1: حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا.
0: الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة.
1: تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة.
0: حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما تواخذنا، جايين. انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف.
1: بسيطة ماري حبيبتي، سبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية.
0: ما تتأخر.
1: أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجد في على الحب، الحب حرية، الزواج قيد. اشتقت لك، اشتقت ارسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيك. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي. نعيمي اهلا مخيل.
2: الله لا يشبعك.
1: عم احكي مع جيرترود بيري، الموديل اللي برسمها.
2: يا بري موديلها هيدا حكي رسم؟ هيدا دخلك انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ لك بعد ما خلصت من قصة ماري، وهلا جيرترود والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل.
1: شو قولك؟
2: شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك. ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل، بتحبك. عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75.
1: ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك؟
2: يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟
1: ما وصلنا لهون.
2: حط عقلك براسك، ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية.
1: خليني فكر.
2: لك شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3.
1: ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح.
2: عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم.
1: شو عندك؟
2: شغلي نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا
3: أنا مخيل نعيمة المتخرج من أكبر جامعات روسية وأمريكا وثلاث أربع لغات شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع أمريكا.
4: كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان
3: وبالليل فلسفي مع أفلاطون وأرسطو.
4: وبكرة بيكبر شغلك بتصير تحمل أفلاطون وأرسطو كل واحد كيس، هني نادوا على البضاعة وانت مطرحهم ضوعز بالفلسفي.
3: ما تستهوني أنا.
4: امشي امشي، عندي موعد مع النشر.
5: يا ست ميري يا ست ميري، جبران صار اسمه بيع بعد كتاب المجنون والسابق، ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد.
0: هيك فكرك التأليف؟
5: هيدا الولد لقطة يا ست ماري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية.
4: مستر كنوف، لا تبلش توحيلي شو لازم اكتب. انتبه، أنا بشراوي عقلاتي براس طربوشي.
5: عفوا استاذ، أنا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا.
4: أنا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي.
5: النبي The Prophet، اسم بيع،
4: ومدينتي اسمها أورفليس.
5: حلو أورفليس.
4: والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب.
5: المصطفى المختار الحبيب. يا حربو يا جبران، فعلا انت لبناني، عملت توازن، ما زعلت حدا، ضبطت ثلاثة.
4: ومثل ما قلت لك، المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ.
5: مين بده يصلبوه؟
4: يصلبوه،
5: لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط، حتى يصير للقضية ابعاد استشهادية.
4: لا صلب ولا محاكمة.
5: فاذا خليهم يسمموا له درجي.
1: عبس عاميتك الفلوس
4: بأورفليس، ناس الطيبة والمحبة وبس.
5: رح بتصير مثل أسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المنتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالة ما في، بلا جرادين ما في.
4: هاودي أنا ما بجيبهم على أورفليس.
5: إذا أنت ما جبتهم هني بدون يجوا. ناشر بدو يجيبون. هك هذا تشيك على الحساب.
4: أنا ما بستلم فلوس، خدي أنت يا ماري حطي بالحساب.
6: مستر جبران،

0: البنك الجوال انا اللي بخشخش بالمال انا ضحكة الكمبيالي اللي بتغير الاحوال انا مش مرابي انا حلم مجنح بساعد الموظف حتى يتبحبح من كرمي بدين على الشهرية بفايدة قليلة 10% معانا فلوس معانا فلوس
1: انت اللي بتدين
0: انا اللي تحت امرك
1: بدي اتجوز وناقصني شوية فلوس
0: بامرك الفلوس وصاحب الفلوس واذا مش متيسر بدبر لك عروس
1: لا العروس موجود
0: على راسي امضيلي هالكمبيالي
1: على العمياني
0: وايدا تشك على العمياني معانا فلوس معانا فلوس هلا دينا عريس ورهنا عروس

0: يا نبي أورفليس
1: قول.
0: كل الضياع في مخاطير، ليش ما عنا مختار بأورفليس؟
1: يمكن ما له لزوم.
0: عم بصير عنا معاملات
2: سيدنا زبالة اللي تدني.
1: أنا بديش اللي كيهون.
2: لكن مين؟
1: يا لطيف، نحن منحكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة.
3: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
3: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
4: غمض عينه وفتح عين، العامل وينه وحقه وين؟
5: يا أحبائي،
3: سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال.
6: يا إخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها.
3: مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك.
2: ما فيك تدير المدينة وحدك.
6: طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة.
5: روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص.
4: غمض عين وفتح عين، العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين، العامل وين وحقه وين؟ غمض عين وفتح عين، العامل وين وحقه وين؟
5: سامع شو صاير فوق؟
7: انت كيف جيت؟ كيف تركت أورفليس؟ أنا ما قلت إنه فيك تترك.
6: مش زبطة، جاي اشلح لك هالجبي وفتش عنا بغيري.
7: ما بصير، أنا كتبتك وخلقتك عزوقي، ما فيك تتمرد علي الآن ولا أهالي أورفليس.
6: ما دام خلقت ناس يعني خلقت لهم الإرادة والمعرفة. في أسئلة عم تنطرح خارج الوعظ والحق والخير اللي بكتابك، ومضطر جاوب.
7: ما بتقدر.
6: ناسي الأكل والشرب، الغرائز. بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين.
7: هودي منين اجوا؟
6: انت جبتهم.
7: انا حكيت عن المحبة.
6: يعني حكيت عن البغض.
7: حكيت عن الزواج.
6: الزواج طلاق مخبى.
7: حكيت عن العمل.
6: العمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ملا مشكل صاير.
7: يا أخي، أنا عملت مدينة للحلم، منين اجت كل هالمشاكل؟
6: من الحلم. ما دام الانسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات.
7: اقولك، الميت ما عنده احتياجات.
6: انت عملت أورفليس مدينه شعريه للوعظ بافكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتيه. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ بارح زلمي اجى صبي، وين بده يسجله؟
7: صبي من مواليد أورفليس. برافو.
6: شو برافو؟ وين بده يسجله إذا مختار ما فيه، رئيس بلدية ما فيه؟
7: ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفصن العفوية.
6: أنت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس.
7: تضمن لي إياها تكون بلدية صالحة؟
6: صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟
7: ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط،
6: ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات
7: كمان. بس انتبه، أورفليس مدينة جديدة وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا
6: بينقلولن اساميهم.
7: رح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم.
6: تقدر تخزق كتابك، بس نحن صرنا، وأنا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للأبد. وهالناس اللي خلقتهم ما فيك تحركهم بصبيعتك مثل الدمى. كل واحد خلقت معه حريته وبدهم يعيشوا حياتهم.
8: عم تتجادل مع حدا؟
7: مع نبي أورفليس، وراح زعلان قال بده يترك ويفل.
8: ما بيفل، أنا بطلع أنعو، بس شو السبب؟
7: قال إنه أهل أورفليس صار عندهم مطالب حياتية وبدهم من الجملة بلدية ومختار.
8: معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف.
7: مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، تصير مثل كل المدن
8: بالمدى المنظور. إيه، بس بالآخر ما رح يبقى إلا اللي خلقتهم أنت، أورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت،
7: وانت وصلتي معي.
8: دايما انا معك،
7: كنتي معي ببعلبك. انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنتي معي بأجور بحصار طروادة هيلين وبار،
8: وهلأ بأورفليس النبي والميترا.
9: وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري
3: تمشي معي
8: لوين يا جبران؟
3: لمطرح ما بتدعينا الحياة.
8: تعني الزواج؟
3: نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟
8: الزواج انت مش صادق يا جبران. انا رايحة على اورفليس احكي مع النبي.
10: لماذا انا هنا؟ لماذا انا هنا يا اله الارواح الضائعة؟ ايها الضائع بين الالهة. لو فيي كسر هاللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح.

0: انكساري يا انكساري يا سيفي البراق ودرعي الصقيل. قرأت في عينيك أن جلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم.
1: شو الظاهر تزعلته؟
0: رفضتني
1: ماري هاسكل.
0: ماري هاسكل رفضتني يا ميشا.
1: كنت رفضها؟ انت ابن بشري مربص صخور، ايدك والكف اسحبها من شعره، النسوين بيحبوا القتل.
0: انا اصارع وحشا اسمه العالم.
1: هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصيه ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد واسهم بالبنوك واصدقائك نخبة نيويورك.
0: على فوق اخته لرئيس الجمهورية روزفلت عاملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي.
1: شفت كيف؟ من مال بتسب الاغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟
0: هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس اصحابنا، لذلك منشعر بانجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية.
1: يا شبران، الإنسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف. يعني كل شيء بيوقع ضمن إرادتك ومعرفتك أنت اللي بتختاره.
0: طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور.
1: أنا متحد بالوجود، بالأرض والشجر والناس.
0: المهم أنا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير.

0: صياد الحجال يلي بتتصيد حجال دلني وين النبي؟
1: إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك.
0: يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس. بيته وين بأورفليس؟
2: نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور.
0: يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟
3: إذا بدك النبي انطري مارق من هون.
4: عم تسألي عني
0: المصطفى المختار الحبيب؟
4: انت ماري هاسكل.
0: جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة أولك ايه؟
4: بحارتي نطرين وجزيرتي ندهتني، والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة.
0: ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس.
4: هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي.
0: نبي وبارجل؟
4: بدي جرب.
0: جبران عم بيشرب ويدخن، بس كمان عم بيختير ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيدبل جمالك، هو رايح وانت باقي.
4: مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشلوح بمكتبي عم تكل الغبرة.
5: بلاقيكي هون
0: مستر كنوف. شو جايبك؟
5: عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك ليش ما بتتجوزي جبران؟
0: اتجوز جبران، الجازي بدها تفتيح عينين.
5: الجازي بدها عمى قلب.
0: وانا شو لازمني؟
5: انا من غيرتي عليكي يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزي وبتربزي بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب.
0: انت عاميك الذهب.
5: عملتي له شهري، وديتي درس بباريس وشم الهواء حسابك. على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي.
0: بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين.
5: اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين.
0: يخرب بيتك شو بتفهم.
5: انا بعجبك، بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الإذن تنطبع كتاب النبي.
0: مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف.
5: شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للأسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولة بأورفليس؟
0: لا بعد.
5: تعي معي قبل ما تروحي.
6: لي ثلاث أيام ما نمت ولا غمضت العين.
0: تقدرني شو بك؟
6: شو بني؟ وعدت المرابي للمرة المية إني بدفع له آخر الشهر. ما تدبر مع المبلغ. ليش شو عارف شو لازم اعمل؟ رح موت من النعس.
7: بسيطة. يا مرابي يا مرابي.
8: شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكرة؟
7: ندهت لك تقلك ما رح يدفع لك.
8: كيف
7: روح هلأ نام، هو ما رح يقدر ينام.
8: كيف
6: هاي نعوس يا مرة، رح ياخد لي غطة.
7: ايه نام، تقبرني نام.
8: شو نام؟ وعي وعي.
7: انا اللي بحكي.
8: يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة.
7: شوف مصرياتك طلع وجهن خير علينا. تصور ما بقدر نام تتمسى فيه.
8: يا ست تمسي فيي، على القليل بيطلع لي فايدة. شوفي كل لفتة مسا عفو شهرين للفايدة.
7: اسعارك بالارض.
8: ليش انت وين؟ بالجو؟
7: خجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي.
8: جمالك هبلني، انسطلت، عم طهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي حياتي.
7: هي عليك سطلتك. اكمل كمل.
8: رح افرط دخيلك، اعملي شي طريقة وعيني.
7: تسلم تسلمني، رح وعيك. بس قبل ما توعى، بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4
8: 7.
7: 3 و4 7. اعملن 8 وتعا بكرة تصبح.
8: يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها.
9: الله يستركن من شي مراب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد.
10: قوم شيري.
11: طمنيني.
10: مشي حياتي، كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد.
11: انتو شوي. بيلزمك شي؟
5: انا ألفريد كنوف من نيويورك، ناشر كتاب النبي وجاي اتفقد أورفينيس.
9: كتاب النبي ضابط بالحكي بس.
5: انت شو بتشتغل؟
11: انا بدين، باخد شوية فوايد.
5: حبيبي. اطلعنا قرايب. انا هيدي الشغلة بدمي.
11: انا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق
5: انت مرابي وانا ناشر؟ تعا معي على نيويورك، هيك منكبر الرسمال ومننزل بهالأدبة والشعرة شفط.
9: شو بدي بنيويورك؟ أنا هون سلطان مدين البلد، كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد.
5: وإذا عجزوا عن الدفع؟
11: إذا عجزوا عن الدفع برهلن بيوتهم. سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي.
12: أنتوا برفقة راديو كوكبة

0: ماري.
1: جبران، شغلت لي بالي، ليه هالغيبة؟
0: أنا تعبان يا ماري،
1: عم بتدخن كتير
0: كتير وعم بنرفز، عم فكر وقف الكتابة.
1: أعصابك تعباني
0: وقلبي سريع، 110 ضربات بالدقيقة.
1: بدي اتصل بالطبيب.
0: اتصلي بغيابي، بحضوري بفضل احكي معك.
1: حبيبي جبران، كلمك سعيد، مش عارف حالي بحزن او بفرح.
0: الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا، وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحك.
1: عم تاخذني لوعي اوسع، والرباط اللي بيناتنا حتى نحن ما بنقدر نقطعه.
0: نحن حب اجمل من انه يتحقق.
1: ليش ما بيتحقق؟
0: اذا تحقق بيخلص. بقاء الغيمه انما تشتت، والعاصفه اذا هبت بتنتهي.
1: كانك بدك نضل بالمستحيل.
0: مستحيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا. يا ماري، أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها. اليوم بدي إياهن يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت أعملتها.
1: لكن أنت عملت كتير، وكتبك انتشرت، وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم.
0: تفضل كتب تكون صغيرة، يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب. هيك بتصير جزء من تياب الإنسان.
1: بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص.
0: أنا صليب الشعر وجلجلة الكتابة.
1: بدية أورفليس ترتل، بدي الاحتفال.
0: أنا الاحتفال والمحتفلين.

0: هلو شبران مستر كنوف، مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه.
1: تعرفه؟
0: مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي.
1: هيدا النبي.
0: ما غيره نبي أورفليس؟
1: ما غيره
0: المصطفى.

0: المختار الحبيب، أنا معجب فيك.
1: حضرتو ألفريد كنوف ناشر الكتاب.
2: حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك.
0: أستاذ مصطفى
2: النبي،
0: رح خلي العالم يتعرف عليك. صدقني أستاذ مختار
2: النبي،
0: أحسن طباعة، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لآخر الدنيا. صدقني أستاذ حبيب.
2: يا أخي النبي.
0: أيوة أستاذ نبي، الهيئات، الجمعيات الثقافية، النوادي، بس يصدر الكتاب.
2: وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بغرف ليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب.
1: شعور غامض وقفني عن الكتابة.
0: شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، فيه ناس ناطرين.
1: أنا كتبت النبي وغرف ليس والناس وحبيته، لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتن بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة.
0: بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبتصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب.
2: يا جبران، كل شي لازم يوصل للغاية.
1: ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين، رح ارجع للكتابة.
0: يس
3: جبران رجع يكتب،
4: جبران رجع يكتب،
5: جبران رجع يكتب، جبران رجع يكتب.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر.
1: أنت كتير قريبي.
0: كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟
1: يا المترا، في مسافات بتلغي حالها، وفي مسافات كل بوح العشاق ما بيقدر يلغيها.
0: هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟
1: يمكن اللي كتب كتب للناس كل واحد يدور على ذاته، يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري، وماري ما بده جبران. انت بدك النبي، والنبي كتب له سافر على جزيرته.
0: يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس، وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك.
1: مطرح ما رايح ما بقدر اخدك معي يا المترا، لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني.
2: السر يا جيرتريد.
0: انا بغار من ماري.
2: الغيرة عاطفة هنية. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. انا انسكبت فيكي وانت انسكبت فيي. هلا نعيمي، اليوم خلاص.
3: لا لا لا لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي، بدنا نسبح وجه الله.
0: اي متى الموعد التاني؟
2: بتصل فيك.
3: كيفك اليوم؟
2: I'm a false alarm. انا حالي كذب يا ميشا، اتجرت من امريكا.
3: وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم.
2: انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان.
3: وهل عندك مشروع معين؟
2: ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه.
3: وبيبيعوك اياه؟
2: كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا منعتزل العالم، منكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعة، لكن منشتغل بالأرض، منحول اليابس أخضر، بتباركنا الريح وبتفرح فينا الشمس.
3: نحن اليوم بتشرين التاني، لك شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف وادي القديسين بشري أو بالشخروب ببسك أنت؟
2: عندي أشغال كتير يا ميشا ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصاً كتاب النبي.
3: خايف ما تروح يا جبران.
2: داير مار سيركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه.
3: ومن هلأ لهيك الوقت يهدر من يعيش.
2: ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل.
3: طب شو رأيك بإجازة كم يوم؟
2: وين؟
3: محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كاهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة.
2: من دون درس بروي، انا وانت ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد.
3: اذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا.
2: يا
4: سألت عن مور سيركيس؟
2: ايه سألت.
4: لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك اياه.
2: كيف عرفت؟
4: قال انت كافي. انا جرج مفرج من الكورة وشغلي بالعراضة.
2: كلفت محامي صاحبي يشتري لي اياه.
4: لك يا استاذ اش بدو قعدك فوق؟ دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا.
5: تعو تدبر لك على الساحل دار كويتلا طبقان وارميد
4: مستلم ابونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا ب $200 بيطوب لك الوقف كله. اش قلت؟

0: كسكن يا شباب.
1: يلا
2: كسكن.
0: ها شوفوا صاحبنا، تذكر وادي القديسين؟
1: عرفني
3: لك شو هالعرقات يا مخيل.
0: هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلهم عايده.
1: اللي كم حبة تلج؟
0: لا اخي لا، انا ما بشرب من تلج امريكا.
3: هل قد مأسرين عليك الروس؟ يعني تلج سيبيريا احسن؟
1: لك ما كله شتي.
0: لا شتي روسية شعبي اشتراكي، شتي امريكا رأس مالي استعماري. بس انا ما بشرب الا من تلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معه تنكة تلج.
1: ايه وبيوصلوا معي
0: بحطهم بالفريزر بيرجعوا تلج.
3: حلوة حلوة.
0: كيفني معك؟
3: المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع ويسكي بهالغلا الفظيع.
0: كاسك يا جبران. طيب قليلي تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب 25 دولار.
3: لك ما كله بيسطل.
2: امريكا كل شيء اخترعت ما قدرت تعمل كاس عرق.
1: يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجلها اسسنا هالرابطة الالمية.
2: يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكر.
0: ما هو حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل.
3: مزبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة. وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية.
1: يا اخي نحن اهل ألم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس.
0: اهل ألم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية.
3: نسيب إذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الأدب عن الشأن العام.
1: لا لا لا لا،
3: وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد.
1: نحن الرابطة الألمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض أدب البلاد العربية على التطور.
3: عبس تحرضهم لأنهم مأموعين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج أفكار نمطية.
0: يا إخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع الثقافات.
2: دلجي
3: حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه.
1: صح. اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي.
3: ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعاب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على ان نبيل واخلاق والتعاطي بكبر وانسانية.
0: هلو جبران.
3: استركنا. شو عرفك وين
4: الناشر فيه كلب صيد بريح. انا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي.
0: لا لا لا يا مستر كنف، هلا مش وقتها. يا نسيب صب لك اشراب. اشراب كاس.
4: كمان
0: صب له
4: كمان.
0: يا مستر كنف هودي مش فودكا. يطلع بالقنينه.
4: وين المازة؟ ما فيش راس بلا جورة.
3: هيئته بيعرف بمازة العرق أكتر منا.
5: Singing عتابه تنسلي ourselves. Singing

0: عالم آخر. ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفت رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
1: بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل الإية.
0: أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة.
1: ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم
0: وغزل التلج وحيطان الوهم،
1: جايين نعملك زيارة
0: نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة. يا مخايل نعيمي
1: وأعضى الرابطة الألمية
0: لاقونا
1: طالعين نزور النبي بأورفليس.

0: احنا جينا للتعرف.
1: اهلا وسهلا اورفليس بتسعد فيكم.
2: هدايانا من كرم الطبيعة، عسل النحل الملكي وعنب الأسود،
0: ومنا إلكن كتب وجرايد يومية،
3: ومني أنا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني.
4: جبتيلن القلق،
5: المرأة هداياها القلق.
6: نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو.
4: يا إخوان ركزولي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتح أو يتسمع عليه إلا بالاحتفالات والأعياد وبحضوري شخصياً.

0: Ina! Ina! وحديك؟
1: ضجر وشوب.
0: ايه شوب. شلحي؟
1: مخجل.
0: ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوى والشمس عارية مثل شجرة.
1: ولا واقح وبتغازل.
0: الغزل بده واقحة والجمال حرام تخبيه التياب.
1: يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟
0: انا عنب المعصرة، عركيني تصير مبيد، انا سنديانة الشير وانت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي.
2: ياي تمسك بالجرم المسهود غرامه بالليل ومع المرابي. شو عم يعمل لك شاك على العتم؟
1: شو بيك لحين على الدعسة؟ ما بيعرف ليس إنما اتركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات.
2: هيدا رأس، هيدا خلع، هيدا شخلعة.
1: لا هيك كتير. ياي ترك الراديو. انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟
2: العامة شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرأة؟ ليه؟ وليه عم تسرق المال العام؟
0: دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟
3: ما حدا بيسأل عنه.
0: شفتوا؟
3: انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبون من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعولي تأسره.
2: وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟
3: هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة.
0: حرامي وبيحكي بالسياسة.
3: مصاري شغلة الحرامية.
1: بلا شريعة، دوروا هالراديو، خلينا ننطرين.
0: برافو عليكي. ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي، دوري دوري.
2: لك إذا سمعوا هذا فضيحة. لينا
0: سمع يا أخوان سمع. ساعة الاستماع بمية.
4: شو الدفع؟
0: في ضريبة على السمع للدولة.
4: ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان.
0: معلوم. ليك حبيبي، إذا مرة حلوة شي وإذا ختيارة بيعوضوا عليك.
4: إيه مش رح ندفع، دور هالعجيبة.
0: بدك تدفع.
4: بدك تدور.
0: بدك تدفع.
4: دور.
5: والآن سيداتي سادتي نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك.
0: كله حكي.
5: اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك، اسمع الخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة.
4: يا لطيف
1: كسروه.
0: يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام.
6: سكروا هالراديو.
2: ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعضك بالوعظ.
6: مين فتح الراديو؟
2: راديو بنص الساحة، مراقبة ما فيه وامن ما فيه. ايه كيف ما بده يصير في تجاوزات؟ الليل بدهم يحطوا حراسة، طلبوا مراقبين.
1: في شيء عن موضة أكثر. بدنا لجان تحقيق.
4: بدنا الحقيقة.
6: لا تقولوا نية الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة
2: ولا نص حقيقة.
6: ناس مثلكن بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم.
1: يا لطيف لو كنت مرتك تطلقك.
2: يا سيدنا حيش قاعد بالنعيم مزال دعس بالغبرة، لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا.
0: دخيلك يا سيدنا، هرب النوم من العينين، طار الناس. عندك شي حبة منوم؟
1: ولك شو بك؟
0: شعوب الفضاء القنبلة الذرية رح تفنى البشرية.
2: يا ريت سمعنا من الحرامي.
0: موتوا موتوا.
2: دخيلك يا نبي أورفليس،
0: خبينا.
6: وأنا وين بدي أتخبى؟
0: بدنا شي حبة منوم.
6: روحوا صلوا ناموا.
0: يا سيدنا يا سيدنا، كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟
6: ما بقدر أعلمكن الصلاة بالألفاظ. الله ما بيسمع كلماتكن إلا إذا رسمها عشفافكن وحكي فيها قلبكن. روحوا صلوا ناموا، الصلاة أحسن منوم.
7: الصلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم. قوموا ناموا، روحوا ناموا، الصلاة أحسن منوم. يلا
8: صلاة أحسن منوم. الصلاة أحسن منوم.
9: باب الحكمة بلبنان في على وصاية، والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية.
10: ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟
9: نعم بالعنف.
10: ويسيل الدم؟
9: الظاهر هيك.
10: حبس، قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟
9: لأجل خلاص الشعب.
10: خلاص الشعب، وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف. يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات. أختي الخروبة، أخي الديك، ابن عمتي الخروف.
9: إيه، ولما تجوع بتاكل قرايبك.
10: علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وإنهاء الحالة الطائفية.
9: شعبك ممسوك بالطائفية، كل واحد ولاءه لطائفته. نحن بدنا إياه يكون ولاءه للوطن.
10: كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف.
9: هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟
10: اللي بده يتعاطى الشأن العام علي العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح.
9: يا أخوان، في خبرية بدي لكم إياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان إني مش راجع على الوطن ومش رح استلم الحكم.
10: أنت؟
9: نعم أنا. عرضوا علي ورفضت. سألوا ميري هاسكل.
10: لا تكون هلوسة شعرية.
9: وبكامل وعيي.
10: وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب قوموا، أنا عزمكن على كاس عند ملفرد.
9: قوم يا خبير.
10: تفضل يا جبران.

0: صار لك شيء؟
1: كيف قادر تعيش بهالضجيج وهالسرعة؟
0: لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفيليس.
2: أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك.
0: بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا.
2: بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزرعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة.
0: وفرت لكم الطمأنينة، حضارة اليوم حضارة قلق.
2: بس أنت وين؟
0: أنا بحن لأورفيليس، بحلم بطرقاتها وبيوتها بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسة وسباق الحضارات.
2: ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفيليس.
0: معك حق
2: يا جبران. بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح.
3: خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية.
0: حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري.
3: لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي،
0: ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير، قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب، وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار،
3: الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب.
0: وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات.
3: مين بيعرف، يمكن نتجوز مجيء تاني.
0: المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتي، والشتي ضروري لربيع آخر.
3: فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة.
0: أعطيني القلم خليني خلص هالكتاب، ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك. لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة.
4: هنا راديو كوكبة

0: تأوي من خمرنا.
1: لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء.
2: هذا أوان الحصاد ونحن نختزل ذكراك في قلوبنا.
3: إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم، فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته،
4: والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون.
3: وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء، فتباركون الظلمة كما تباركون النور.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكدوا راسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست توب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم داوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لا قدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريح الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى لكم.
1: هنا راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا قمر لو رحت بعيد.

0: مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك وين بطل أصحاب.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباح يشيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكب.

0: استدعيتني.
1: انت مين؟
0: انا هو.
1: انت المصطفى المختار الحبيب.
0: هلأ صار الوقت.
1: اجت ساعة الكلمة. عم اكتب لك حياتك واسمك وهويتك وحدد لك تصرفاتك وشو بدك تقول.
0: وحريتي.
1: حريتي. حريتك. هلأ فوت على الكتاب، لازم كمل مدينة أورفليس.